متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشكوى عبرة تصير من تبقى بقهرها.

حزن بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

حقك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي

0: المحب يكتب حنينه
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم.

0: إياك نعبد ولك نصلي ونسجد.
1: الله، ما أجمل المدينة المنورة.
2: صدقت يا لؤلؤ، في مكة المكرمة جلال، لأن بها بيت الله ذي الجلال، وفي المدينة المنورة جمال، لأن بها مسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
3: أشكرك على اصطحابك لي في تلك الزيارة يا صاحب البحر.
2: لقد ذكرتني بالبحر وأنا هنا أسبح في أنوار النبي الكريم
4: عليه الصلاة والسلام. تفضلوا تمرا من المدينة، قدمه لي أحد الناس وأصر على أن أخذه.
1: أين هو هذا الرجل؟ أين هو؟
2: لا تحمل هم الطعام يا لولو، ستجد أكثر الناس هنا يتقربون إلى الله باستقبال الزائرين وإطعامهم. هيا لنزور أيضا جامع قباء.
1: ها هو مسجد قباء.
3: لماذا تحرص على زيارته؟
2: لأنه أول جامع بني في الإسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
4: هيا بنا لنصلي ركعتين.
2: ما كل هذا التمر يا لؤلؤ؟
1: أحضرته من المدينة المنورة لنتسلى به في الطريق.
4: وقد وصلنا إلى ميناء ضباء، فما حاجتنا إليه؟
1: ما الذي يغضبك أنت؟ هل أحمله فوق رأسك؟
4: إنني مشفق عليك.
1: ما هذه الطيبة المفاجئة؟
4: أنا دائما طيب القلب، ولكنك لا تحس.
5: انتقي ألفاظك يا مرجان.
4: أنت الذي بدأت.
2: ارحماني قليلا، ألا يتغير شعوركما بعد تلك الرحلة الروحانية؟
3: نعم، كانت زيارة مكة والمدينة أشبه بحلم جميل.
2: أيقظني منه لؤلؤ ومرجان، هيا استعدوا للإبحار سريعا. هيا.
3: وأنا سأستعد كذلك لأستمع إلى بقية القصة. توقفنا عندما جاء طائف من الله ليلا وحول الجنة الخضراء إلى أرض مقفرة.
2: نعم.
3: وماذا حدث بعد ذلك لأصحاب الجنة؟
6: لا توجد نبتة واحدة سليمة، أو حيوان أو طير.
7: لقد ضعنا بسببك.
8: أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت، رفضت أن تعطي المساكين.
7: كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك.
8: بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر والمفترض أن تكون أكثر حكمة.
7: كلامك هذا يعني أنني لست حكيما؟
8: بل أحكم الحكماء. انظر إلى دلائل عبقرياتك ونبوغك، الأرض الخضراء من حولك تتحدث عن ذكائك.
7: إنني لا أقبل أن تحدثني بهذا الأسلوب الساخر.
8: وأنا لا أقبل أن تأمرني كأنني خادمك.
7: أحذرك يا صخر أن تتمادى.
8: أرني ماذا ستفعل يا أسد.
6: حرام عليكما، ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟
7: قل له هذا الولد
8: هو المخطئ.
6: إن الجدال قادنا إلى الخصام، وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه.
7: ماذا تريد أن تقول؟
6: لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة. إن أحدنا قد فكر في الجريمة، ولكننا جميعا اشتركنا فيها.
9: أنت في الحقيقة لم تشاركنا،
6: بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض. دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس.
7: أي درس؟
6: لنسأل أنفسنا، لماذا عاقبنا الله بالحرمان؟
7: كان طغياننا هو السبب.
9: لنعترف بذلك،
6: إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة.
7: كيف؟
6: الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة.
9: والثانية؟
6: كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال، واكتشفنا الآن أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة.
10: يا الخادم،
6: ماذا قلنا؟
7: معذرة، نسيت. أيها الأخ الخادم الطيب، هل يمكنك أن تحضر لنا طعام العشاء؟
9: أيها الأخ الخادم الطيب الجميل، أرجوك أن تسرع، فنحن نتضور جوعا.
10: لقد أحضرته فعلا يا سيدي.
7: أين هو؟ إنني لا أراه.
10: إنه أمامك يا سيدي.
7: ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟
10: ماذا قلنا؟
7: ألا ترى أنه يسخر منا؟
10: معاذ الله، لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام.
8: هل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟
10: هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي.
7: لا بأس، أمرنا لله. هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟
10: لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال.
8: انتظر يا أسد، انتظر، اترك لنا شيئا.
11: أهلا بالكريم الحسيب، هل تأخرت عليك؟
7: لا يا تعز يا أخي، بضع ساعات لا أكثر.
11: أنت تعرف مشاغلي، تجارة الخيل لا تعطيني الفرصة لأقابل الأصدقاء.
7: كان الله في عونك.
11: هل جئت لتشتري خيول؟
7: بل جئت لأبيع.
11: لماذا تفرط في خيلك الأصيلة؟
7: لم أعد أحتاج إليها.
11: لا أنصحك بالبيع الآن، الحالة راكدة كما تعلم.
7: لا بأس أن أخفض الثمن، إنني

0: الإنسان يمل بسرعة، والتجديد مطلوب.
1: إن من الواجب أن نحضر لكم بعض الطعام.
2: هذا من بعض فضلكم، لا ننسى أبداً الولائم الكبيرة التي كنا جميعاً نطعم منها.
0: الرائحة تبدو طيبة، ولكنني في الحقيقة لست جائعاً، لست جائعاً بالمرة.
1: كما تريد يا سيد صخر.
0: انتظري، لماذا أنت متعجلة؟ لا يصح أن أرد هديتكم، سأذوق لقمة صغيرة. طيب، طيب جدا. هل أنت التي أعددت الطعام بنفسك؟
1: نحن فقراء يا سيدي، وليس لدينا طهاة، نطهو بأيدينا.
0: سلمت يداك يا سلمى، لماذا لا تأكلني معي؟
1: لا يصح يا سيدي.
0: لقد سمحت لكما، أقصد أنه يسعدني أن تشاركاني الطعام. لقد بعنا كل ما نملك، الأثاث، الخيول، وحتى ملابسنا الحريرية،
3: واستبعدنا كل الخدم، ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع.
0: سنظل على تلك الحالة إلى أن نموت.
4: لا شيء يبقى على حاله يا أخي، والأيام دول.
3: لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا، المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم.
4: لا يا أسد، ليس الطعام هو المهم الآن.
0: وما هو الشيء المهم في رأيك؟
4: أن نخلص التوبة، أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية.
3: هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟
4: إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة.
0: إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا.
4: هذا ذنب جديد ترتكبه.
0: كيف؟
4: أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه. إن رحمة الله وسعت كل شيء.
2: ما كل هذا الطعام؟ نحن اثنان فقط يا سلمى.
1: إنني يا أبي فكرت أن من الواجب أن نرد الجميل إلى أولاد السيد حمدون.
2: بارك الله فيك يا ابنتي، ولكننا الآن نطعمهم كل يوم تقريبا، وأخشى أن يجرح هذا كرامتهم.
1: والعمل، هل نتركهم يموتون جوعا؟
2: كنت أتساءل، لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب في العمل؟ إن لديهم الصحة والقدرة على اكتساب أقواتهم.
1: لم يعتادوا ذلك يا أبي، أعذرهم.
2: أرى أنك شديدة التعاطف معهم.
1: أبدا يا أبي، الأمر وما فيه أنهم أصحاب فضل وقد سبقونا إلى المعروف.
2: سمعت أن صخرا سيتزوج قريبا.
1: يتزوج؟ كيف لا يراعي موت أبيه منذ شهور قليلة؟
2: ألن تذهبي لتقديم الطعام إلى صخر؟ أقصد إلى أولاد السيد حمدون؟
1: فلتته العروس الجديدة لهم.
2: ما دام الأمر كذلك، لماذا رفضته عندما تقدم لخطبتك؟
1: لقد رفضت صخر المغرور المتكبر، ولكنه الآن تغير كثيرا يا أبي، أصبح يدعو الله ويسبح كثيرا ويتعامل مع الناس بلطف وأدب.
2: أحسنت يا ابنتي، هذا رأي صائب،
1: ولكن لا قيمة له، فهو ينوي الزواج.
2: هذا صحيح، قال لي إنه يريد الزواج، وسألني أن أعيد عليك العرض.
1: حقا؟ لقد فاجأتني يا أبي.
2: الخبر الطيب الآخر أن صخرا وجد عملا، إنه يعلم الصبية ركوب الخيل ويأخذ عن ذلك أجرا قليلا.
1: يبارك الله في القليل إن شاء الله.
0: يجب أن يشعر الحصان بقربك منه وحنانك عليه وثقتك بنفسك وأنت تقوده. والآن إلى التدريب العملي، هيا هيا اتبعوني. كيف حالك يا أخي؟
5: الحمد لله، لا تعطلني عن الدرس يا صخر، كما قلت لكم يا غلمان، حرف الألف يشبه العصا المستقيمة، وحرف الباء يشبه الإناء وتحته نقطة.
0: أين جواد؟
5: إنه في الجنة.
0: مات؟
5: الجنة، الأرض التي كانت مورقة. إنه يجمع الأغصان الجافة ليصنع منها عصياً للفقراء والعجائز.
0: يفعل ذلك بالتأكيد دون أجر،
5: بل بأعظم أجر، التقرب إلى الله تعالى. ليتنا نكون مثله.
0: اللهم آمين.
2: وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة، بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم، فاجتهدوا في زراعتها.
4: أحضرت لكم البذور التي نحتاجها.
5: جئت في وقتك، لقد أتممنا حرث الأرض.
0: الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض.
4: سبحان الله العظيم، هذه بشارة خير.
5: تفضل يا سيد شيبون، أرجو أن تأكل من هذا اللحم.
6: لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي.
5: بالهناء والشفاء.
0: تفضلي يا جدتي، هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى عناء في المطبخ.
1: سأحمل عنك الإناء الكبير.
0: إنه ثقيل عليك يا زوجتي، تأكدي أن النساء يأكلن جيدا.
4: سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته. اللهم أعنا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين. سبحانك يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العظيم. تاب الله عليهم فأبدلهم جنة طيبة خيرا من جنتهم. هل فهمت يا بني مغزى القصة؟
7: نعم، لا ينقص مال من صدقة، ولا يصيب الإنسان منا خير إلا بفضل الله.
2: أحسنت أحسنت.
8: هيا يا صاحب البحر، لقد أعددنا كل شيء.
9: السفينة معدة للإبحار.
7: متى نتحرك يا سيدي؟
2: والله يعز علي أن أغادر أرضا فيها مكة والمدينة ليعدنا إليها الله على خير إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

الحاج محمود عبد الوهاب. ولد الحاج محمود بن عبد الوهاب بن حسين في بغداد في العام 1895 ميلادية في أسرة تعود بأصولها إلى سامراء وتنتمي بنسبها إلى عشيرة آل بدري. نشأ في بيت علم وتلاوة للقرآن الكريم، فوالده الحاج عبد الوهاب حسين من أبرز قراء القرآن الكريم في الحضرة القادرية، كما كان قارئ الوالي العثماني الخ...

أدخل المدارس الدينية في بغداد ودرس على يد علمائها وفقهائها أمثال أستاذه عبد السلام إمام جامع التسابيل، وكذلك درس اللغة العربية والفقه والتجويد على يد مفتي بغداد الأسبق الشيخ يوسف العطا، وتتلمذ على يد والده في تجويد القرآن الكريم، ودرس عند الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ قاسم القيسي والشيخ نجم الدين الواعظ فأجازوه، وأعجب به الملا عثمان الموصلي لما استمع إلى قراءاته وأجازه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخلفاء.
1: صدق الله العلي العظيم. أصبح الشيخ محمود بن عبد الوهاب بعد تخرجه مدرسا للغة العربية ودروس الدين الإسلامي والقرآن الكريم في المدارس الرسمية الحكومية في بغداد، ثم أصبح مديرا للمدرسة النجيبية الدينية التابعة لمديرية الأوقاف العامة ببغداد، ثم عين مفتشا في وزارة المعارف واستمر في خدماته التربوية مربيا في سلك التعليم إلى أن أحيل على التقاعد، وهو أول مقرئي القرآن الكريم في دار الإذاعة العراقية عند افتتاحها في العام 1936، وكان عضوا في لجنة اختبار القراء الذين يتقدمون للتلاوة فيها، اختير في العام 1950 عضوا مع مجموعة من علماء بغداد في لجنة تنقيح طبعة المصحف الشريف الذي أصدرته مديرية الأوقاف العامة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عذاب غير مردود.
1: صدق الله العلي العظيم. هو ذا صوت حنون، وتتميز تلاوته بالدفء والخشوع والأداء المتقن على الطريقة البغدادية دون إسراف في التنغيم، فكان البغداديون قديما يحرصون على سماع تلاوته، فيصل بهم إلى حد البكاء من خشية الله. وتأثر بتلاوته العديد من القراء العراقيين، في مقدمتهم الشيخ حسين القلقالي. قد زار عدة دول وسجل لإذاعاتها عدة تسجيلات يستمع إليها المسلمون، وزار دمشق في العام 1925، وتلا القرآن في الجامع الأموي وهو في طريقه لأداء فريضة الحج، فأثار شجون الحاضرين وإعجابهم بقراءته الخاشعة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: فمن

0: ربهم ذلك جزاء المحسنين.
1: صدق الله العلي العظيم. الشيخ الحاج محمود عبد الوهاب كان من الشخصيات البغدادية قبل أكثر من نصف قرن، إضافة كونه صاحب أرق وأوسع حنجرة رتلت القرآن الكريم خلال تلك الفترات حسب المختصين، وهو من أساتذة اللغة والأدب والتاريخ، كما كان شخصية اجتماعية يدخل معه الابتهاج إلى كل مجلس يرتاده، ولهذا فقد جمع من الأصدقاء من مختلف أنحاء العراق، وكان أداؤه للقرآن الكريم يقوم بدور جوق موسيقي متناسق الألحان لا يكاد يرتفع فيه لحن عما عداه، وما كان المستمع إلى تلاوته ليستمع إلى حنجرة مفردها، بل إلى مجموعة أصوات ركبت تركيبا سحريا يستطيع أن ينفذ فيه إلى قلوب والنفوس فيشيع بها الخشوع والرهبة والإجلال والإكبار لآيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس

0: نصيد.
1: صدق الله العلي العظيم. بقي الشيخ محمود عبد الوهاب طيلة حياته يرتل كتاب الله ويعلم تلاوته حتى اختاره الله إلى جواره في الساعة 10 من مساء الأربعاء 16 سبتمبر عام 1970.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شباب الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه بمكة، يعيش كما يعيش الناس، ويأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويلبس كما يلبسون، ويشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، وفي شغلهم وفراغهم، وفي كل ما تمليه ظروف الحياة من حرب وسلم وبناء وهدم وصلح وخصام.
0: غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن كل الناس في بيئته بطابع خاص لا يشاركه فيه غيره، وهو طابع الكمال في كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة، فعصمه من عبث الجاهلية وفسادها، وطهره من أترانها وخبائثها، فكان صورة للتكامل الإنساني ونموذجا حيا للفضيلة في كل ما يفعل وما يدع.
1: كان صلى الله عليه وسلم شابا فيه حيوية الشباب، لكنه لم ينزل إلى ما ينزل إليه الشباب من لهو وعبث، ولم يكن يرضى لنفسه أن يهبط إلى المستوى الذي يدنس رجولته وينافي كرامته، فقد كان في مكة بيوت كثيرة للهو والخمر والغناء والسمر، وفيها العبث والمجون وكل ما يرضي جموح الشباب من لذة ومتاع.
0: وكان للشباب في تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى لها أرجلهم، إلا محمد بن عبد الله، فقد عزف بطبعه عن كل ذلك، وتعالى بنفسه عن كل الأماكن حيث مواضع الخسة ومواطن الريبة،
1: فما رؤي قط لاهيا ولا عابثا ولا آثما ولا فاحشا ولا معاقرا خمرا ولا مدنسا في نزوة من نزوات الشباب الجامحة، بل اتسم طبعه بالجد والعفاف والوقار والكمال، مع سماحة بالطبع وطلاقة في الوجه وحلاوة في اللسان، جعلته محببا إلى كل من يعاشره أو يحادثه أو يلقاه.

0: وعرف له أهل مكة هذا الخلق فأحبوه وأكبروه ولقبوه بالأمين لما عرفوه فيه من صدقه ووفائه ونصحه، وعرفوا فيه كذلك أنه لا يكذب ولا يغدر ولا يغش ولا يخون، كما عرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجاحة العقل وعلو الهمة والزهد في الدنيا، كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم القلب كثير التواضع.
1: وهكذا عصم الله رسوله من كل الموبقات وطهره من كل الأرجاس، فلم يسجد قط لصنم ولم يعبد وثنا قط، ولم يشارك قومه في تقديم القرابين لآلهتهم الكاذبة التي كانوا يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويقيمون لها المواسم والحفلات، فلم يمس صلى الله عليه وسلم صنما طوال حياته، وكان يشارك قومه فيما لا ينافي الفضيلة من أعمالهم وتقاليدهم. حرب الفجار.
0: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وهي حرب قامت بين قريش وهوازن وسميت بالفجار لانتهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيها. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب، وكان يجهز النبل لأعمامه للرمي بها، وقد استمرت هذه الحرب 4 سنوات. حلف الفضول.
1: على إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول بعد 4 أشهر من نهاية حرب الفجار، وكان هذا الحلف أكرم حلف وأفضله في الجاهلية، فقد تداعت إليه قبائل قريش بنو هاشم وبنو عبد المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ومن غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته.
0: شهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لا أجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن قدم إلى مكة ببضاعة فاشتراه منه العاص ابن وائل السهمي ورفض أن يعطيه ثمنها، فذهب صاحب البضاعة إلى بني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم فلم يكترثوا له ولم ينصفوه، فصعد جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وكان الناس قد خرجوا إلى أسواقهم، ونادى أهل مكة جميعا يستصرخهم لرد ظلامته، فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع حلف الفضول وتعاهدوا على ما ذكرناه، ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق اليمني وردوه إلى صاحبه. المشاركة في بناء الكعبة.

0: شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه في بناء الكعبة وهو في 35 من عمره، وكان أهل مكة قد أرادوا أن يجددوا بناءها بعدما أصابها سيل صدع جوانبها وهدم أركانها وأوشكت على الانهيار، فاشترك في ذلك رجالهم ونساؤهم، واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس،
1: وتقاسموا العمل فيها، فأخذت كل قبيلة جزءا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، حتى كادت الحرب أن تقع بينهم لولا أن رجلا حازما منهم دعاهم إلى أن يحتكموا بينهم في هذا الأمر إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد، فرضوا وقبلوا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ففرحوا لرؤيته وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد.
0: كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بسداد الرأي وصواب الحكم، فلما أخبروه بأمرهم فكر قليلا ثم أخذ رداءه فبسطه على الأرض، ثم أخذ الحجر ووضعه عليه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ووضعه في موضعه ثم بنى عليه، وبذلك وقى الله قريشا شر حرب كادت تؤدي بهم. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. صدق الله العظيم.

0: إن يوم القيامة يوم الفصل، يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب، وتجزى كل نفس بما عملت، فإن كانت لكم حيلة للخلاص من العذاب فافعلوا.
1: إن المؤمنين الذين صدقوا الرسل في الحياة الدنيا إنهم ينعمون في الآخرة بالجنان الوارفة الظلال، حيث المياه تجري من العيون عذبة صافية والفواكه شهية لذيذة، ويقال لهم كلوا واشربوا ما شئتم وتمتعوا جزاء ما عملتم في الحياة الدنيا.

0: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك السلام، وإليك السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملنا، وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا.
0: اللهم إن كان ذنبنا عندك عظيما، فعفوك أعظم من ذنبنا.
1: اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.

سقى الله قبرا بالمدينة ريثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. نبي الهدى صلى عليه مليكه، وبلغ عنا روحه التحفات. وصلى عليه الله ما ذر شارق ولاحت نجوم.

وعلى أنبيائك المطهرين، وعلى حملة عرشك، وصلي على أهلك الطائعين من أهل السماوات والأرض، وآتي أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين، واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحابك المرسلين، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما كنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال له: لا والله، لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية التي عبرت عن زمنها وما كان يدور فيه.

عزيزي المستمع، ترجع إنارة شوارع بغداد إلى عام 1889، وهي فترة متأخرة نسبياً بالقياس إلى دول العالم الأخرى المتحضرة أو الأقل تحضراً منها، إلا أنها تعد متقدمة بالقياس إلى دول أخرى عديدة في العالمين العربي والإسلامي. المصادر التاريخية تشير إلى أن إنارة شوارع بغداد جرت في عهد الوالي العثماني عبد الرحمن باشا، الذي أمر بإنارة بعض المحلات بجانب الرصافة، فوضعت الفوانيس التي تضاء بالنفط من قبل بلدية بغداد. وفي عصر كل يوم اعتاد الناس أن يشاهدوا مستخدمي البلدية حاملين على عواتقهم السلالم الخشبية التي يرتقونها لإشعال فتيلة الفانوس ومن ثم إنارته. وقد تمت تسميته، أي تسمية المستخدم الذي يقوم بهذه المهمة، بالسراج. وقد شملت الإنارة بهذه الطريقة معظم شوارع بغداد عام 1908، حيث لم تكن بغداد قد عرفت الكهرباء بعد حتى أيام الوالي العثماني ناظم باشا، الذي حكم العراق بين عامي 1910 و 1911. فجرت أول محاولة في عهده لاستخدام الطاقة الكهربائية في تشغيل ترمي بغداد الكاظمية، واستطاع محمود الشابندر أحد تجار بغداد المشهورين أن يؤسس شركة في لندن لإنشاء مشروع الطاقة الكهربائية في بغداد، بعد حصوله على موافقة السلطات العثمانية على إنشاء هذه الشركة في عام 1914. وقد عرفت هذه الشركة باسم الشركة العثمانية المساهمة للترمواي والتنوير والقوة الكهربائية لمدينة بغداد. لكن المشروع تم تجميده بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول الجيوش البريطانية إلى بغداد، حيث اقترن استخدام الطاقة الكهربائية بدخول الإنجليز إلى بغداد في 1917، حيث قامت مصلحة الأشغال العسكرية البريطانية بنصب أول ماكينة للكهرباء قرب بناية القشلة، وكانت تهدف إلى إنارة شارع السراي وبنايات القشلة والمستشفيات والمستشفى المركزي البريطاني في منطقة باب المعظم. ونصبت مولدة أخرى في شريعة المجيدية، وذلك لإيصال الضوء إلى جملة من المستشفيات الموجودة خارج باب المعظم. وكل من هاتين المولدتين كان يشتغل بدرجة 220 فولت. أما طاقة الإنارة فكانت تصل إلى 1000 مصباح للمولدة الواحدة. ونصبت مولدة أخرى في منطقة الكرادة، وأخرى في منطقة أم العظام، وذلك لإنارة معسكرات الجيش البريطاني.

أعزائي المستمعين، في بداية الأمر كان تجهيز الطاقة الكهربائية قد اقتصر على المؤسسات العسكرية البريطانية والدوائر الحكومية في القشلة. في شهر آذار من عام 1918 أعلنت السلطات البريطانية قرارها بتوزيع مقدار معين من الطاقة على بعض الأماكن والبيوت القريبة من السراي، وطلبت من الراغبين تقديم طلباتهم إلى بلدية بغداد، ثم وضعت شروطا لذلك. ومن هذه الشروط: أولا، على طالب التنوير الكهربائي أن يدفع سلفا مصاريف النصب وأثمان اللوازم الكهربائية. ثانيا، إن رسم النور الكهربائي على المحلات والمباني الكبيرة والفنادق سيكون 8 إنسات على كل درجة مقياس كهربائي، ويؤخذ رسم 4 روبيات شهريا على المصباح الذي يضيء بقوة 30 واط، ويؤخذ رسم 16 روبية شهريا على المروحة المنضدية. مستمعي الكريم، لكن الإنارة بالفوانيس في أرجاء بغداد الأخرى هكذا استمرت على حالها، بل وتوسعت أيضا. ففي أواخر عام 1918 وفرت البلدية 2570 فانوسا في الرصافة و550 فانوسا في مناطق الكرخ، وجاءت النقلة النوعية في كهرباء بغداد في أواخر عام 1921 حين أدركت مصلحة الأشغال العسكرية حاجة الجيش وسكان بغداد إلى الإنارة الكهربائية، فجلبت مولدة عملاقة لتقوم مقام المولدات الصغيرة التي تم نصبها بين عامي 1917 و1918. كانت هذه الماكينة العملاقة تشتغل بثلاث محركات بخارية، قوة كل محرك 300 حصان، وتم نصبها في بناية العبخانة قرب ساحة الوثب حاليا. ثم نصبت الأعمدة ومدة الأسلاك في الشارع الجديد، أي شارع الرشيد، وذلك ابتداء من الباب الشرقي وانتهاء بباب المحطم، وربطت هذه الأسلاك بالمحطة الجديدة، وبذلك أصبحت محطة العبخانة هي مركز كهرباء بغداد. بلدية بغداد وضعت في عام 1922 على كل عمود في شارع الرشيد مصباحا كهربائيا، وأنارت قسما من شارع النهر، الأمر الذي شجع البلدية على مد النور الكهربائي من منطقة باب المعظم إلى القصر الملكي في الوزيرية ثم إلى الأعظمية، ثم مدت أسلاكا من جسر مود، أي جسر الأحرار حاليا، إلى منطقة الصالحية في الكرخ والكريمات والشواكة، حتى وصلت إلى محطة القطار، ثم إلى محطة خضر الياس، ثم تم تنوير المنطقة المزدحمة الممتدة من جامع مرجان وسوق الشورجة ومنطقة الصدرية وحتى جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن الميدان إلى رأس الكنيسة، ثم إلى جامع الفضل والطرق المتفرعة حوله، وبذلك تم إنارة أكثر مناطق بغداد.

إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انت يومك على المستقبل FM.

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مستقبل FM، صباحكم خير.

صباح الخير، صباح المحبة، صباح جديد، ويا شروق الشمس إن شاء الله بداية جديدة وفرصة جديدة، وإن شاء الله تبدوني يومكم بعد التوكل على رب العالمين بابتسامة، بتفاؤل، بإيجابية، يعني نقدر ونكمل وإن شاء الله نكون نحو الأفضل. الصباح هو بداية جديدة وتكون أجمل ويانا. إحنا في برنامج على هواكم، ورح نبدو ياكم بابتسامة وتفاؤل.

صباحكم رضا، صباحكم طاقة وراحة بال. خلوا نيتكم اليوم طيبة وصافية مستمعينا، ولا تخلون مزاجكم يأثر علي أي شيء كان. يا رب إن شاء الله صباحكم خير وراحة وسعادة ومحبة ومليان تفاصيل حلوة وأشياء إيجابية من إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج على هواكم. نصبح عليكم محدثتكم مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة أسراء الخفاجي، ومخرجنا أيضا يصبح عليكم قيصر الجراح، ونقول لكم كونوا يانا بهذه الساعة ونص. يا رب إن شاء الله تقضون وقت حلو.

0: وبصباح هادئ كهدوء الشوارع. وشفت الشارع شلون هادئ؟
1: هو فعلا اليوم لاحظت اكو هدوء.
0: هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. واتر امتحان
1: هو لا يعني اكو مجموعة من المراحل الدراسية خلصوا امتحانات
0: اي بقى سد بكالوريوس على الابتدائي
1: فصار شوي نوعا ما هدوء. اكو بعض الاهالي ارتاحوا
0: بين يوم ويوم الامتحانات. فالبارحة شفتي اكو حركة قوية كان امتحان اول يوم
1: نصف
0: امتحانات.
1: الاسبوع تقريبا فكل شيء ازدحام.
0: وهم هاي فرصة يا مريم ننطي تحية لطلبتنا الاعزاء طلاب السادس ابتدائي. انا حسب علمي بعد ما اعرف الثالث متوسط اذا
1: بدوا موفقين بامتحاناتهم
0: بس بكون انه عارفين ان ابني سادس ابتدائي فعنده
1: الله يحفظه ويخلي لك يا رب ان شاء الله تفرحين بنجاح وتفوق دائما
0: للجميع. فشوفين يعني هسه هم عندهم رغبة انه بس يخلصون حتى يعطلون وتوتر الاهل وايضا من
1: تحسين الاهل داخلين انذار اكثر من اللي عندهم امتحانات
0: مرات اول اهل يوترون
1: فعلا يعني تحسين هو عنده ايضا امتحان وداخل وياه ببكالوريا واسئله وزاريه. فتحياتنا لكل من تعب وسعى حتى يوصل ابنائه بخير وسلامه ونجاح وتفوق ويشوفه دائما متفوق ويفرح به. لهم دور كلش كبير.
0: ما ننسى الكوادر التربويه نوجه لها تحيه مديريه التربيه
1: كلش كبيره لكل المراحل
0: فعلا خاصه. واحنا شهدنا ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة جدا صار خلال هاي الأيام صادفت هي ويا امتحانات وطلبتنا تلاميذنا الأعزاء يعني سادس ابتدائي بعد صغار لكن هاي عمانهم صحيح يمكن ما تتحمل شوية لكن هاي الأجواء بعض المدارس الحمد لله مكيفة
1: إن شاء الله يخلصون قبل ما تزيد درجات الحرارة أكثر لأنه ممكن الفترة الجاية حسب لأنه الجوية راح أكو زيادة بدرجات الحرارة.
0: نعم
1: بعد ما كنت خفاف كله بالارتفاع احنا داخلين على موجة حر
0: طبعا
1: بالأيام
0: الحلو
1: المقبلة.
0: إنه كثير مدارس يوزعون مي على الطلبة وقلت لك الحمد لله العصير
1: البارد اكو مبادرات لطيفه
0: ايوه اكو مدارس بيها تكييف اكو مدارس يعني ما بيها. هنا انا شويه اريد نحن نتحدث ايضا عن مشاهده يا مريم انه الكهرباء للاسف شويه مو زينه هاي الايام او اوكي المخرج بما انه تحدثنا عن طلابنا الاعزاء وامتحاناتهم حبيت اديلهم اذا نروح نسمع الفاصل بعد ما نشكر كوادرنا ونتمنى التوفيق لطلبتنا.

0: تحياتنا أكيد لكل الكوادر التدريسية ولكل طلابنا اللي خلصوا امتحانات واللي بعدهم مستمرين بمرحلتهم الدراسية.
1: كلش حلو الفاصل يا مريم. وطبعا الحلو أنه طلابنا هسه بس مخبوصين بهاي مال التخرج مالتهم السادس
0: فعلا ابتدائي. هذه الأغنية ذكرتني بالتخرج يعني رجعت ذيك الأيام.
1: يعني مريم تشوفين الطلاب السادس ابتدائي يعني مهمين وهاي تتخرجون، قلت له انا اتحرش بيه، اقول له متخرج جامعه متخرج طبيه.
0: ما هاي هاي كل هالاجواء والفعاليات ما سويناها احنا من كنا صغار هسه لا معنا. حتى الروضه
1: اللي
0: دا يتخرج من عند زين هو روضه شنو تخرج فدوا لهم يعني دائما
1: يفرحون
0: يفرحون بابسط التفاصيل وتشجيع ايضا بنفس الوقت
1: طبعا حتى يكملون جميل. وهسه احنا مخبوصين هم ننتظر شك تخلص امتحانات وحفله التخرج
0: مرة يعني احنا وين وصلنا خرجنا من الجامعة
1: يلا
0: وكانت همتين أجواء كورونا وغيرها وهيك فيعني كان
1: تخرج بسيط
0: مو كلها تشارك بالتخرج لكن هي الفعاليات كانت فقط بالجامعة.
1: هي اكو احتفالات مستمرة بالأهل تدرين عند الأهل واحتفلوا بينا ويا ربي إن شاء الله نشوف كل طلابنا فرحانين. إذا خلينا المشاهدة اليوم هذا الهدوء اللي هو قبل يوم الامتحان إن شاء الله يا ربي
0: نشوفكم راح يكون الامتحان الثاني راح يكون ختامها مسك بالأسبوع يعني فعلا راح يكون هم نهاية أسبوع وأيضا فترة امتحان لطلاب البكالوريا وأيضا راح تكون يعني لود كلش قوي بالشارع فأتوقع باكر الأجواء بالشارع البابلي خلينا نقول والعراقي بصورة عامة راح تكون كلش مزدحمة. فاليوم اللي يطلع ويشوف الشارع هدوء فخلي يستمتع بهذا الهدوء اللي هو الهدوء. قبل العاصفة
1: هو مو بس الصباح حتى العصر ماكو شوية طلعوا مولات ومتنزهات ليش لأن العائلة كلها محبوسة
0: نعم سبب نفر واحد بالبيت اللي هو عنده امتحان فالعائلة كلها بسجن.
1: إذن أحبتي المستمعين بعد ما تحدثنا عن طلابنا وكوادرنا وهاي الأجواء الجميلة ولو يبيها حار
0: وبيها قراية
1: شلون مريم اليوم جت وقالت حموت من الحر حموت من الحر
0: فعلا يعني هاي تخيل يعني احنا دنيا الصبح والجو حار فما اعرف الساعة 12 ايش راح يصير
1: ايش بيها يعني درجات حرارة بالاربعينات ايش بيها تجي تشد حيلها تتنجح
0: موت اليوم صايمة موت اليوم صايمة ورات حر
1: يا رب يصير بارد
0: الله يتقبل يا رب
1: منا ومنكم. إذن راح لفاصل جميل.

0: إذن متواصلين وياكم، وراح نشوف التعليقات ومنه نشيط كل نشاط وحيوية. دخل على صفحتنا على الفيسبوك على البث المباشر وعلق لنا. طبعا الخفاجة تفوز أيضا بالنجم المستمع.
1: نعم غيث الخفاجي تحياتنا له، صبح علينا بدايتها بتعليقات. وحسين بن خليل يقول
0: أنا حس غيث
1: صفاق.
0: لازم التليفون أول ما نقول صباح الخير حتى من أسني
1: تحدي نجم المستمعين بعد
0: يدلل علينا.
1: زينة أيضا الصبح علينا تقول صباح الخير للجميع، يسعد صباحك يا زينة.
0: زينة ليش قلب؟ ليش ماكو وردة؟ وأنا مو متفقة وياكم يعني نزاعل، يعني نزاعل على الصباح.
1: وأيضا صباح الورد الأجمل إذاعة نورتن يا وردات
0: بشار ما ينسى الورد.
1: تحياتنا إليك أستاذ بشار. والغويل العريف يقول صباح الخير أيضا، يسعد صباحك. وأحمد الكعبي شو يقول يا أسراء؟
0: أحمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل، من أخوكم أحمد أبو علي. وطبعا أحمد ما قصر دزنه واي ورد
1: إليك.
0: أحمر شكرا
1: إن شاء الله
0: إليك.
1: يا ربي ومك يكون مثل
0: كل ورد إن شاء الله.
1: ونزار أبو علي الشمر يقول صباح الخير من أرض النجف إلى بابل يا ورود، تحياتنا لكل أهالينا بالنجف. يسعد صباحك أستاذ نزار.
0: طيبة علي طيبة تقول هو موجة الحر لحد الخميس. لا يا حبيبتي والله صدقي بعد ما توقف هي خلاص.
1: لا هاي يمكن هي أبرد أيام راح نستمتع بيها.
0: وأسعد البياتي يقول صباح الخير على الجميع. وترجع طيبة تقول ممكن أستاذ قيصر يسمعني رعد الناصري، خليني يمك من شيرين. اليوم شيرين عسل تريد رعد الناصري تسمعها من الصبح، عندها طاقة وحيوية.
1: بعد أكيد إذا مو هسه فرح يطلعنا بفاصل من الفواصل الجاية.
0: إذن قرينا التعليقات.
1: نعم ومستمر أكيد تعليقاتكم نقراها طول الحلقة.
0: لكن هسه عندنا فقرة حلوة وهي استعراض البرامج، وطبعا أكيد برامجنا مستمرة على مدار الساعة.
1: نذكرهم ببرامجنا اليوم الأربعاء
0: أكيد يا مريم، لكن احنا نرجع ونقول لكم برامجنا على مدار الساعة ما تتوقف. احنا اللي دا نقول هنا البرامج المباشرة، ولكن عندنا برامج تسجيلية وفواصل مستمرة على مدار 24 ساعة. ونبدي بأول برنامج. شنو والله أول برنامج؟
1: اكو اثنين بناتي طلعن بي اسمها اسراء ومريم.
0: اي
1: قد من برنامج على هواكم وياها
0: اكيد احلى برنامج ويخبل
1: ويكونوا ساعه ونص المستمعين ويستقبلون اتصالاتهم ومشاركاتهم ويقرون تعليقاتهم. منو هذا البرنامج على هواكم؟
0: فعلا برنامج جميل وياخذكم رحله جميله من التفاؤل الايجابيه، وايضا النقاش وموضوع الحلقه اللي نحاور به ونحاول بطريقه خفيفه نوصل فكره.
1: اليوم موضوعنا بيفتنا على فكرة.
0: لا والله حلو شوية شوف شنو ذكر عسى أن تنفع الذكرى للبعض. إذن بعد برنامج على هواكم اللي يخبل اللي كل أربعاء من وياكم صراء خفاجي ومريم الزبيدي، ننتقل إلى
1: ساعة 10:30 إلى 11 طريق السلامة مع عميز زاهر.
0: طبعا أكيد إذا جامعة المستقبل تهتم بسلامتكم وبهذه التفاصيل المرورية المهمة، وتقدم لكم برنامج طريق السلامة مع عميد زاهر. وبعدين يجي الظهر وساعة بالخمسة.
1: قبل الخمسة عندنا ساعة
0: ما حنقول، هنخلي آخر شيء.
1: لا ليش
0: ما نقول لهم
1: آخر شيء؟
0: اي آخر يلا. شيء هسه نقول لهم بالخمسة ويا حسين العسكري زميلنا.
1: خاف ما يلحقون على ثلاثة.
0: اي إذا ماكو إذا ما لحقتوا على ثلاثة الياسين نقول لكم شنو تروحون يا حسين العسكري طلبات أغاني. وختامها
1: ختامها مع زميلة أزل الخفاجي ببرنامج تحدي الثواني.
0: هسه راح نقول لكم بثلاثة، طبعا تعرفون انتم بثلاثة دائما ساعة مطرب.
1: نعم.
0: نقول لهم المطرب
1: اليوم
0: هو

0: الأيام الحلوة ما ترجع ثاني، بس ترجع أحلى منها، أكيد أحلى منها، وتستمر وياكم بإذاعة جامعة المستقبل. إلى ما نقدر نخليه إيهاب توفيق أكيد،
1: ويا مريم توفيق رح يكون ساعة كاملة وياكم ساعة ثلاثة،
0: تعدي بثواني من قد ما حلوة،
1: بس تبقى ولكن طول العمر.
0: تعرفين هنا أنا حقيقة إذا توقف عند مسألة، للبعض اللي يعيش الحزن بكل طاقته والأيام الحلوة والفرح يعيشه بسرعة
1: للأسف، يعني
0: عيشوا
1: الحرامات، يعني
0: عيشوا المحبة، السلام، الابتسامة، الفرح كله والأيام الحلوة عيشوها بكل طاقتكم،
1: يعني طاقتكم انطوها لهذه الأيام الحلوة، لا تنطوها لأيام
0: الحزن
1: تستنزف طاقتكم.
0: للأسف يعني احنا عندنا هاي ثقافة انه نعيش، لا الأيام الصعبة الأيام الحزينة مروا عليها مرور الكرام، لأن هي هاي
1: مرات يا أسراء يصير انتقاد للمقابل، يقول له شو بسرعة نسيت او شو بسرعة عديت، يا خلي الإنسان
0: يعيش متفائل،
1: خلي الإنسان يعني ممكن دا يمارس حياته طبيعي رغم كل شيء صار وياه، خليه يتناسى، خليه يعبر ويعدي هذه المرحلة،
0: انه
1: لازم حياتك تتوقف، لا ما يصير، بالنهاية رب العالمين منطينا عمر ولازم احنا نعيش ايامنا وراضين بقدرنا بنفس الوقت.
0: شوفي هي الحياة بها هيج بها حزن وبها فرح،
1: يوم عليك
0: تقدر تتمسك فرحك وتغادر حزنك، وتقدر بالعكس تبقى عايش الحزن، يعني ترى ما حد حتوقف حياته للأمانة، كنا مرينا بتجارب ما وقفت حياة أحد على حياة شخص. إذا ابتسم تفائل، وإذا غدت تغير مودك روح على الموجة 91.7 FM وصير مودي جنن.

0: مستحيل نترك البسمة. نترك البسمة
1: وإحنا وياكم مستمعينا بابتسامة وطاقة حلوة وإيجابية رغم كل الظروف رغم كل شيء نمر به، لكن إحنا هنا بهذه الساعة ونص نحاول نكون وياكم بكمية هذه الطاقة والإيجابية.
0: مريم بدينا العداوة
1: نحس بها ونوزعها لكم.
0: مريم بدينا حرب
1: شون؟
0: يعني حوراء دازت لي ورود مال حديقة مال مشت الكامل، وإنت صعدت التعليق حتى ما أشوفه. أدري بيك
1: أنا صعدته.
0: إيه
1: متصايمة اليوم.
0: أنا قلت بساعدين
1: اليوم اليوم لازم تعليق.
0: شوفي حوراء طبعا بالعادة تحياتنا الحوراء، أنا ومنال منتبهين ومنال حاطة قورة وقول حوراء إنه شنو دز كلمة كلمة. فأسا شوفي كالعادة حوراء.
1: نعم حتى ذاك اليوم تقولي لها دزي الرسالة وحدة
0: حوراء أبقي كان عاجبني.
1: لا هي طبعا حوراء مرات واحد يتذكر شيء أو من باب التفاعل يكون
0: سرعة
1: أكو دائما تكون أكثر من رسالة.
0: إذن حوراء تقول صباح الخير والعافية عليكم وترجع تكتب تحيات إلكم.
1: يوم عندنا عنصر نسوي جديد هبة جبور تقول صباح الورد صباح العافية والورد عليك هبة.
0: هبة صرتي من فريقي مدام ورد، صرتي خلاص من فريقي ما وصلنا تسون منال دور شمس. ليش بعد وعدك وعدنا ما شاء الله مقلت لي شوفي حوراء صباح ورد بكل ألوان أحلى تحية صباحية إلكم وترجع حوراء تقول صباح العسل.
1: أي والله كل شيء حلو
0: وأكيد هي مو ما تنسى الورد. تعرفين هاي الفقرة متابعة لي تزلنا فواكه
1: إيه
0: من الصبح خطأ تحب تحافظ على بشرتنا وغذائنا الصحي
1: يعني وجبات الصحية
0: دزلنا طبق من الفواكه.
1: ما تدريش نتريق إحنا من الصبح
0: والله يا ما متريقين ما نلحق ورا
1: يعني اليوم ما قلت أبقى على الريوق.
0: أي ما اليوم ماكو أبقوا وإحنا تريق
1: خيانة منكم من مخرجنا كلها صارت تريق من وقت وإنتي ما تريقين اليوم.
0: أنا يراد لي شدة حتى تريق الصبح كلش
1: ما يخالف المفروض يعني عندنا وقت الريوق
0: نعرف الريوق اللي أبو شمس طبعا الريوق الثاني. إذن هيام أيضا تقول صباح الخير والورد يا ورود المستقبل ست سراسة مريم الجميلات.
1: تحياتنا إليك يا هيومة.
0: ابن عمي شيقول غيث الخفاجي متعمي ست صار اليومين أعلق أول واحد. ست منار تقول ما فوزك بعناد بتعمك ست سراء وعود من الدوم هي تفوزك تقول أضوجها حتى إذا ما مدومة.
1: ذكرنا الاثنين
0: بدأ الحرب هو هيتي تنيات بحرب ما تخلص.
1: تحياتنا زميلتنا منار
0: عفي عليك غيث هي أججة هي ناقصة
1: خفاجة بالغياب وبالوجود هم موجودين ويخبثون
0: يعني ما لحقت أقول الله يعني
1: ما طيت ياها
0: ما لك دخل فايز وتدلل وطلباتك شنتري شوف الطيبة شان الداريني
1: أول من علق ويانا وعلي البابلي قول طيبة علي مبين مرتاح اليوم كله رعد الناصر
0: والله يعني طيبة ما راح نقدر إذا ما نعلق رعد الناصر من الصبح
1: هي البنية عجبها أنا صار عندي فضول أسمع الأغنية وياها يعني
0: والله أنا هم صار لي واهس ليش تشذب
1: خلينا نكمل التعليقات رعد الناصر خليني يمك مو ذكرت الأغنية
0: مريم هذا الذوق السري لكل البنات رعد الناصر
1: لا ذوقي ولا ذوقك يعني
0: يقول لك الذوق السري
1: وزينة الخفاجي تقول
0: توني تذكرها حرام
1: أيضا عنصر نسوي جديد
0: لا زينة صار هالفترة وياي خفاجية
1: هاي بس من تجيني طلعني الخفاجية
0: يا مريم توني داري أقول وين بتعمي زينة
1: تحياتنا إليك زينة
0: قول صباح الخيرات وتحياتي للجميع وفقين يا رب وترجع أيام تقول صيام مقبول إن شاء الله. دكتورة إسراء غالية أحبك مو تحياتيك أنا كل شيء أحب يعني أحب الحب وأحب واحد يقول أحد أحبك وأنا أحبك وللأمانة كلكم أحبكم وأحسكم جزء من عائلتي
1: الله يديم المحبة يا رب. وزينة الخفاجي أيضا تقول الجميلات من أوراد ست إسراء وست مريم شكرا لك يا جميلة ست زينة. ومخلد محمد يقول صباح الخير والعافية
0: لا تقري لا لا لا لا لا لا تقري شوفي شداز سمايل هذا دا يندق فيه
1: شمس ليش شبيه هذا
0: شوية
1: مملحقة على نفسه
0: مو أنتي مش أنتي عروس
1: بعدني عروس
0: على طول عروس ماذا كمل ماذا تطيني مجال والله
1: لا رجعوني يعني للإجازة بعدني
0: لا ماكو إجازة حبيبتي ماكو إجازة ممنوع
1: وعنها
0: طبعا شنو تدرين منارة تموت على الشمس يعني شو أقول أدعي عليك بتموز بثلاثة الظهر الطلعين فأني تدرين أحب الورد
1: كانت عادي عشاق الشتاء تقول شنو تتحبون الشتاء
0: فشقلنا اتفقنا اللي من فريقي يدز لي ورد واللي من فريق منار يدز شمس فمخلد يعني دا يندق فيه يدز
1: لا شمس لا يعني احنا ما نظلم الرجال يقول يعني يجوز يعني ممكن مجرد يرمز للصباحية فداز الشمس
0: شمس لا وشوف كم شمساية ترى احنا شمس وحدة كافية اربع شمسايات
1: شمسايات
0: شوني والله احب ادلعها حيدر الحسناوي شي يقول
1: صار ثاني مرة ما تقرون تعليقي.
0: أكو حرب.
1: ليش؟ حرب. لا طبعا حرب. إحنا مستمعينا تعليقات كل ما تزيد دا تتحدث.
0: صدق مريم قلت لي آني الحسناوي هذا بعناده ما أقرأ تعليقه.
1: متصايمة أرجع وأقول
0: الشامبيون
1: يوم. فعلا مستمعينا يعني دي صار عندنا بسبب لود التعليقات أو المشاركة والتفاعل التعليقات أغلبها دا تصعد، فلازم يعني نخرج من البث ونرجع يعني البث من ينتهي يلا نقدر نشوف التعليقات كاملة.
0: ويهمك يا حيدر نقرأ لك تعليق وأنا حطك تعليق من عندي قال صباح الورد صباح الياسمين
1: دافعت المخلد ويقول لا من فريق منار
0: شفتي وقلت ليش ولا أفضل الضحكة دا تستفزني حضروا حضروا
1: أنا بشر دائما مصفنية نيتي صافية فما أعرف بعد بالنوايا
0: طبعا طيبة ما عافتها ما عدت العلي البابي تقول لي أكيد مرتاحة دائما مرتاحة هيك خلي أقرأها
1: إن شاء الله دائما مرتاحة ونسمع الأغنية حضرتها مخرجنا أغنية طيبة علي نسمعها وياكم
0: وحيدر طيبة علي أكو
1: حيدر يقول لعد راح أصير من فريق منار شوفي
0: ليش حيدر صار ساعة قرأت تعطيك تعليقات من عندي وأقول تدلل ورغم مريم شاد عدا وياك ما تقرأواني وياك
1: هسه هو هسه يعني مو لا ويا ولا
0: والله ما تلامين يا مريم
1: ويا فريق
0: من أقرأنا
1: تحياتنا للجميع
0: زوارد أحسن لك

0: لي.
1: مريم احنا شو نقول للمستمعين؟ يمنا خليكم
2: نعم وعلى الموجة مالتنا خليكم ايضا.
1: شوفي احمد الكعبي شلون مدللني اليوم وداز لي ورود ورود ورود كم ورود حمر هاي اليا بس
2: تحياتنا لكل اللي
1: لا تقولي
2: نازله عنها
1: اي
2: المهم ارضي
1: اي المهم
2: صير
1: ويرجع حيدر يقول يومية اعلق لك ورد وباقات ورود ان يعني اعتقد انت تريد تسوي صلاح يلا ما يخاف جيب عمامك وحياكم الله نصالح
2: خفاجه ما يتحاجوا
1: اذا ان حيدر حسناوي اعلن الصلح اوكي وانا قبلتها أحمد الكعبي شي يقول
2: أحمد الكعبي يقول وهذا الورد للورد شكرا لك تحياتنا لك يا أحمد وحسنيا يقول صبحكم الله بالخير والعافية تحية وتقدير لزميلات الرقيات ولكل كادر الإذاعة تحياتنا لك استاذ حسنيا
1: حسنين زميلنا المبدع حسنين الحسون الصحفي والعلامي والزميل المبدع والمتألق طبعا هو من أغلب الوقت يشوفنا ويتابعنا وعندنا منار اليوم ماكو وأزهار طبعا تشاهد وما تعلق
2: نعم أزهار مو أيضا يعني
1: صعب عليها تعلق
2: يعني المشاهدة المهم هي تشارك وتطي تفاعل حتى لو مشاهدة وأيضا منو عندنا بعد يعلق طيبة أيضا تقول مشكور أستاذ قيصر على تلبية الطلب تدللين وست إسراء وست مريوم شلون ذوقي من شيرين عسل
1: حبيبتي عجبت
2: كل طاقة من
1: يخبل ولا يهمك المهم أنت قانعة والبقية تأتي أو لا تأتي وروح الحسنية الحسون زميلنا المتألق ونقول يعني أنت ما حددت من يا فريق لودز وردل لودز شمس رجاء حددت
2: حياتنا يا أستاذ حسنية إحنا نقول له ما لك علاقة بإسراء لا فريق ولا شيء
1: أنت وياك كادر وياك ورد دزلنا ورد طبعا شوف علي البابلي اليوم ناويها حرب ويا طيبة شوف شي يقول لها
2: طيبة أدري مرتاحة راتبك 2.5 مليون
1: زين ايش ما ادريك مستلم انت مكانه
2: عندك الماستر يعني للتذكير انه الراحه ما لها علاقه بالفلوس يعني مرات يعني
1: بس هي حلوه يعني تقدر تسافر تقدر تروح تشتري تقعد في مطعم يعني هي ما لها دخل بس
2: تقدر تخليك مكان تدلل ومن التعليقات مستمعينا والمشاركات المستمره احنا اكيد مستمرين نقرا مشاركاتكم طول الحلقه نروح الى فقره جديد الاغاني واول جديد ويانا لهذا اليوم فنانه يارا ومحمد شطي بعنوان مرحبا مليون كلمات هذه الاغنيه من رياض العود والحان محمد الشطي نسمعها وياكم وذا حلوه اهديها لاسراء
1: الله

0: نعم الأغنية كانت غريبة
1: إيقاعها يعني.
0: أنا هديتها بعد
1: ما لقيت غير هاي الأغنية. خلينا نشوف اللي وراها إذا حلو هدي لي إياها.
0: يلا تمام
1: حلو هاي أو هديتيها أو تهدي لي إياها
0: كيفك
1: مع بعض
0: كل شيء يجي مع
1: بعض. إذن شيماء شريف مش هتلاقي كلمات هاني رجب وألحان أحمد الزعيم. خلينا
0: مبينة كلها دق ولا طب
1: لا عاد ما نهديها

0: حلوة الأغنية
1: مريم، طب على أغنية وراها حلوة، بس طبينا على أغنية وراها.
0: أغنية جديد الفنان ياسر عبد الوهاب بعنوان أحن أشتاق. كلمات هذه الأغنية سيف كستار وتوزيع ديار ميرزاق.

0: مريم.
1: نعم.
0: أنا صار لي واهس أطلع سفرة، الأغنية سوت لي واهس.
1: نعم، أضواء كردستانية وشمالية. أيه.
0: وأصير همين وياكم على نفس الفريق والبس أصفر، باعتبار أنت والمخرج يعني متفقين من وراي.
1: لا والله صدفة يعني. شو سوي؟ هو هذا الصيف.
0: أصفر تلبسون يعني دخلين عداوة وياي.
1: الألوان الفاتحة. لا والله ما أدري بيش متلبسين.
0: أصفر يعني شمس.
1: شاء الله خليش تلبسينها.
0: أصفر يعني شمس. وأنا عداوة ويا الشمس.
1: الربط والخلق. أنت مو صايمة؟ وين اللي تخلق؟
0: ما أحب الشمس. ما أحب الشمس. والأصفر ما أحبه.
1: لا يعني هذا يسموه ليموني.
0: أصفر مو أصفر؟
1: ليموني.
0: يعني هسه هاي يعني الفارق الكبير.
1: ذكرت أغنية ليمونة ما أعرف.
0: لا إيه لازم إحنا نهدي لكم إياه باعتبار اليوم أنتوا شجاكم على هذا اللون.
1: شهرت الليمون.
0: خلصت الألوان الجميلة. السمائي سماي فاتح.
1: هو هذه ألوان.
0: سماي غامق.
1: البارحة لا.
0: شوفي أنا من أي دغير.
1: لون فاتح.
0: أبيض فاتح غامق عادي.
1: زراقات.
0: سمائي فاتح. يعني أمي مرات تقولي شنو التغيير؟ قلت هذا شوي سمائي فاتح هذا سمائي.
1: خير مستمعينا أهل الألوان الفاتحة والألوان الصيف.
0: بس لا تلبسون أصفر ممنوع تلبسون. يعني
1: والله هو ترند هذا السنة ويصير ميكس ويا الألوان كلش حلو. خاصة ويا جوزي.
0: زين هسه أنا ومريم صايرين اليوم مثل الزوجة ومنو أخت الرجال.
1: شوف إيه يعني شنو؟
0: يعني والله شلون علاقتهم
1: حلوه.
0: اي مو تعرس هسه لازم تقولين حلوه.
1: والله حلوه.
0: زين خلينا نشوف اليوم.
1: زين الموضوع هذا المفروض ما يخلوناني بالحلقه.
0: اي المفروض خطيه. بس هم شنو مدير البرامج تحياتنا اللي قال انا اريد اسوي فتنه.
1: نعم هي هذه الفتنه.
0: لان احنا الاعلامي لازم يحكي الجمهور والسوالف. نعم. لازم تحكين هسه على يمين على خط رجلك
1: بكل خير وكل حب يعني اكيد.
0: شوف الدار خبزته. اذا الموضوع يعني اليوم انه اخت الزوج شلون. نعم. تعاملها ويا الزوجة. نعم. للأمانة يعني أنا مرت علي فد حادثة يا مريم إنه أكو مرة صديقات كلش يعني واحدة تحب اللخ. فلدرجة خطبتها لأخوها.
1: نعم هذه هواية تصير.
0: هواية تصير. فأنا شايفة اثنين واحدة بعدين صارت عداوة ما إلها أول ولا تالي. واحدة صارت كلش حبايب.
1: نعم مني صار أكو زواج بموضوع حتى الصداقة تختفي.
0: إي أنا أعرف يعني حقا أعرف ناس كانن صديقات روح بروح وهي خطبتها لأن هي صديقتها وبعدين صارت عداوة مو طبيعية.
1: هذه ما أعرف ممكن من المحبة هي من البداية كانت خلينا نقول مو صادقة ما نابعة من
0: أو
1: القلب.
0: ممكن يعني ما أعرف
1: أكو طرف تغير من الأطراف.
0: شوفي أكو أخوات يحبن أخوهن حيل.
1: نعم.
0: تعلقات بي فمن تجي الزوجة يحسن أخذن.
1: نعم
0: يعني
1: خاصة مرات الشخص من يكون وحيد الأهل أو ممكن معتمدين عليه.
0: هذا إحنا النسوان نموت من الوحيد الأهل.
1: لا يعني متحسين أنه دائما أخذته من أدنى أو شاركته
0: طبعا
1: من
0: هي ما كفت قاعدة. أكو كثير من زوجات الأخ تكون كل هي المساندة وتكون هي بالعكس.
1: نعم.
0: مريم تكون هي توقف بوجه أخوها ذا يزعل مرته.
1: فعلا
0: طبعا احنا ما ندخل بالعمه وكانها قاعده ثابته ولو يعني الموضوع بيها
1: لا
0: مستنزف
1: هي لو قلبت
0: اليوم
1: يعني
0: الموضوع
1: يعني
0: غريب. نعم اليوم رايحين على اليمن.
1: مو قلت لك من البدايه اكو فتنه اليوم
0: على اخت الزوج.
1: نعم
0: خلينا نشوف الخوات شلون هن يعني
1: يعني خلينا نقول بين قوسين
0: العمه عمه الجهال
1: الحماية.
0: والله تخبل.
1: أي
0: يعني أنا بالنسبة لي كلش تمام.
1: يعني موضوع حلقتنا يقول هل الأخت تغار من زوجة الأخ؟ هذا موضوع حلقتنا مع الزميل طلال المدني. نسمع التقرير ونرجع نسولف بالموضوع وياكم.
2: أنا أقول هل الأخت تغار من زوجة الأخ أم زوجة الأخ تغار من الأخت؟
3: والله يا أستاذ بعض الأخوان أحس بيهم يديرون وجوههم
2: أحسن لهم
3: لكن الرجل بصورة عامة إذا ما وقف وبوجه المشاكل من بدايتها بالنهاية راح تتفاقم عليها وراح يجد الحلول لها صعبة.
2: يعني يجد نفسه بين نارين.
3: بين نارين طبعا يعني
2: لا هو مرتاح
3: لا بد ما يحلها من البداية.
2: يعني لا هو مرتاح ولا هو مرتاح
3: الطرفين ما مرتاحين.
2: هل الأخت تغار من زوجة الأخ أم زوجة الأخ تغار من الأخت ولماذا؟
4: حقيقة يعني المرات يعني ما تقدر تقول الأخت تغار من زوجة الأخ يعني إذا تجزم أو الزوجة تغار من حماتها. هنا الموضوع يكون هو حسب نفسية وتربية المرأة يعني هاي واحدة. اثنين التلافي هاي المشاكل كلها غير حقيقة يعني هذا تسني ترجع عليه. واحد ما يتزوج يمهله يعني من البداية يخصم هذا الإشكال أو يطلع هو هذا الحل الوحيد.
2: هل الأخت تتغار من زوجة الأخ أم زوجة الأخ تغار من الأخت ولماذا؟
5: أكو من عندهم يحل القضية في سبيل مصدر مشاكل، وأكو من عندهم لا يطبق ويا مرته على أخته. فأكو هي نوعين، يا أما مرت الأخ تغار من أخته، أخته تغار من مرت الأخو. فهذا يعني انتقاص، أنا أقول شخصيا أنا حسب ما أعرف أنه ليش تغار، لأن هي تحس بنفسها نقص.
2: شكرا جزيلا.

0: واليوم مدير البرامج اختيار الموضوع يريد شنو؟ يأجج الموضوع. أكيد هو الموضوع إلى أبعاد يا مريم. اليوم نشوف يجي الزوج وبين أخته وبين مرته، هو الفيصل شلون يقدر يتعامل بيناتهم؟ أكيد الاثنين يحبنا وإحنا هم نحب نسمع آراءكم. نسمع هذا الاتصال الهاتفي، نقول صباح
1: يعني
0: الخير.
1: أول اتصال، أول فتنة، الله يستر.
0: صباح الخير والعافية.
1: صباح والعافية.
2: تحياتنا لكم الكادر ومستمعينكم.
1: تحياتنا لحضرتك يا علي،
0: حيا الله للنجف كلهم.
2: الله نحييكم. أولا شوف يا ستة، اليوم الزواج هو مشروع،
0: نعم،
2: والمشروع يحتاج إلى إدارة. يعني اكو بعض الاشخاص من ينجح بالاداره لا راح يقلل من هذا التوتر.
0: فعلا
2: اكو نقطه يمكن ما ذكرتها، اليوم بالسابق كانت العوائل تجمع ببيت واحد، اليوم العوائل فككت يعني توسعت قلت هاي المشكله تقريبا.
0: بالضبط، اليوم شويه كل ما قل الاحتكاك، ومثلا قبل كانت هواي عوائل بنفس البيت فيصير تاتشو واختلافات، اليوم قلت
2: بصراحه. اليوم اكو يعني اكو بعض الاخوات يعني مثل ما تقول عتن غيرة زاد، وهاي مو صحيحة.
0: نعم.
2: اليوم التعامل ويا الزوجة يختلف عن تعامله الأخت.
0: إذا أنت تشوف المفروض الأخت شوية تقلل وتكون داعمة لزوجة أخوها ومحبة.
2: أكيد بالنهاية هذا أخوها، النجح فانا النجاح هذا راح ينحسب إليه. إذا نجح هذا أظن هي راح تكون جزء من هذا النجاح.
0: يعني هذا نشوف شوي مرات العمة، الأطفال دائما يميلون لخالاتهم أكثر من عماتهم بسبب أنه ممكن تكون العمة هي أخت الزوج، أكو تاتش بينها وبين الأم.
2: لا يشوف على الأمو يعني، بس أنا خلنا نطيش فد معلومة.
0: نعم.
2: أنا والله العظيم أنا للمعلومة خوات ما عندي نهاية.
0: نعم.
2: عدي عمات
0: إن شاء الله إحنا خواتك.
2: إن شاء الله إن شاء الله الكل، لكن الحنان العد العمة أنا ما شايفني قد يكون أقوى من الخالة.
0: يعني أنت عشت تجربة حنان العمة من عمتك؟
2: أكيد، أنا عندي 6 عمات.
0: ليش عاد دائما يقولون الخالة أحن والخالة أم وبعيدين عن العمة؟
1: دائما يعني هو مو سواسي.
2: اللي شفته هذا اللي شفته لا لا.
0: هاي تجربة حلوة يعني، وهذا الشيء إحنا بالعكس نفرح فيه.
2: المشكلة وين؟ أكو بعض الأخوة.
0: نعم.
2: حقيقة من يتزوج يظل تعامله ويخته يختلف، هذا مو صحيح.
1: نعم، المفروض يكون أكو توازن بالعلاقة سواء مع الأخت أو الأخ.
2: تمسك العصا من المنتصف.
1: نعم.
2: هاي أختك.
1: نعم، المفروض هذه المحبة تكون متوزعة، رغم هي ماكو مقارنة بين الزوجة بين الأخت بين الأم.
2: اليوم بين نارين، لكن هاي تعتمد على قيادة الرجل وإدارة للمشروع هذا.
0: أنا أتفق وياك يا علي اتفاق تام إنه هي تعتمد على إدارة الرجل، فعلا هو مشروع والمفروض الرجل هو القادر على التحكم.
2: المشكلة وين؟ المشكلة ترجع مو للأخت الزوج، الأم الزوج مرات هي تكون محرضة بعض الأحيان.
0: فكرة حلوة. أي مرات
2: بعض
0: تكون
2: الأحيان تكون محرضة.
0: هم التفاتة أخرى.
1: تحياتنا لك يا حيدر أو علي من نجف.
0: علي من نجف.
1: تحياتنا لك يا علي، حياك الله.
0: يعني مريم اليوم اتصلنا يعني انطانا ملاحظات جميلة وسلط الضوء على جانب رح نتحدث به بعد ما نسمع الاتصال الثاني.
1: ألو صباح الخير والعافية.
3: ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والمحبة.
3: شلونكم غاتي؟
1: حياك الله. من ويانا؟
3: أحمد وعلي.
1: حياك الله يا أبو علي.
3: شلونكم؟ شلون الصحة؟
1: الله يسلمك، احنا بخير اذا انت بخير.
3: حياك الله. مساء الخير ان شاء الله.
1: صار لك هواي ما تتصل بينا مو؟
3: اي والله صار لي هواي ما اتصل.
0: ان شاء الله المانع خير.
3: رحم الله البيت، الله يحفظك.
1: سمعت موضوع حلقتنا احمد؟
3: انا يعني سمعته بس ما انتبهت عليه لان كنت
1: اليوم بيفتنا شويه موضوعنا.
0: يعني هسه هو بشوف هو حتى لو ما سمع الموضوع بس اتصل بينا.
1: نعم، مشتاق لنا
0: يعني. هاي اول شيء انت مشتاق لنا.
3: الله يحفظك.
0: الله يسلمك.
3: البارحة العفو.
0: صح.
3: رحم الله والديك. أكو يعني خطوبة مال واحد قرايبنا. فقال أريدكم ترحون، هذا حتى قبل 3 أيام، قال أريدكم وكلكم كون بسياراتكم وما أريد واحد هيك، وأريد ترفعون راسي. يابا خوش حكي، يابا وين الزف المشية مالتك؟ قال ببغداد.
1: وهو من الحلة.
3: هو من الحلة. قلت له تعال ولد.
1: وبهذا الحال
3: خطبتها. قلت له تل خطبتها ان شاء الله بالخير عليك طبقتك. لا شنو فيلمك؟ قال لا خوش ناسي مرتبين. قلت له يلا خوش حكي.
0: الله يسعدهم.
3: ما وعدت الناس هواي خابرتك؟ قلت له قلت علاوي. قال ها. قلت له هاي العالم راح ألمهم كلهم بسيارتي، أنا عندي الحمد لله شكر سيارة كبيرة.
0: الله يعمرها.
3: قال هم وأنا أريد هوسة مال سيارات.
0: هي حالات المشي بهوسة السيارات.
1: نعم المشي والزحف في نفس الوقت.
3: قلت له أنا بالنسبة لي راح أجيب السيارة الكبيرة، اللي يريد يصعد خليه يصعد.
0: أي نعم.
3: قال وأنا أريد سيارتك الحديثة هذيك، قلت له هاي هم حديثة، قلت له هذيك
0: رخيصة. هسه خطية دخل لي ليش بنفسه ده
3: دوح بيت السيارة. المهم إيش سويت له؟ قلت له أخويا إلزم تسويش هاي سيارتي. يا ريت قلت له أنا أجيب السيارة الكبيرة، أرجو قلت له خطية
0: والله يعني عانته ويقولون بس إحنا نعاند والله أنتوا هم عاندتوا.
1: قفلون هم من يقفلون كارثة.
3: بس سويت شلت له سيارتي هاي اللي هو رادها، قلت له انت اصعد بيها انت روح بيها وانا راح اجيب السياره الكبيره على مود اللي يريد يصعد خليه يصعد.
0: هو شايل هم اللي دايخ بسيارته.
3: طيب المهم احنا وصلنا، فاكو فارق بالطبقات اختي، المفروض اللي يختار.
0: اها هسه عرفنا رباط السالفه.
1: رباط بالمنطقه.
3: أنا
0: هذا الفارق يسبب لنا بعدين مشاكل بين أخت الزوج والزوجة وندخل بدوامة
3: مليار بالمئة.
1: زين هذا الفارق بالمئة. هو يكون مسبب بين الزوج والزوجة بصورة عامة يعني لو الأهل
3: عامة يفرق هو يعني خطية هو يتأذى، سواء إذا يعني هو كان حالته ضعيفة يعني أضعف من عندهم أو هي كانت أضعف، يعني أنا أقول هاي الشيء يعني.
1: نعم مرات يا أبو علي نشوف مثلا إذا الزوجة تجي ممكن هي مثلا يعني تشوف ممكن أخت الزوج أو هي الزوجة مثلا يعني ممكن هي البنية قاعدة بالبيت ممكن ما مكملة دراسة، ممكن هذيك تطلع وتطب وموظفة وغيرها، أو عندها ممكن أصدقاء أو تطلع ممكن، فيكون أكو ممكن حسرة بداخلها فبالتالي ممكن تسبب غيرة أو يتولد ممكن نوع من الحسد والغيرة يعني غير تلقائيكم.
3: باوعد بصراحة باوعد البارحة
0: نعم
3: يعني العروسة وخواتها يمكن لابسات المحل مال آدم جبن هذا أبو الذهب بالمنصور.
0: إذن يعني أنت دا تطفد ملاحظة أنه ممكن تجي العروس هي حيل متمكنة جدا
1: أو العكس يخلق.
0: زين أنا هنا أنا صاعدي
3: يعني هم ما تشايل روحة
0: أكيد بس يعني أكو فارق همين. زين أنا صاعدي رغبة أنه أسألك سؤال اليوم إذا جتي البنية هي طبقتها أعلى جدا من الرجل أصعب أم إذا العكس؟
3: يا هو الأسهل بالحال. حيل صعبة.
0: يعني هو الطبيعي أنه إذا كانت هي أقل منه طبيعي هي راح تعيش على المستوى هو
1: يعني ممكن وسائل. يا أسراء ويا أبو علي راح تكون إلها مسببات تكون مستقبلا أكثر مما حاليا، يعني ممكن يبين للمقابل أنا ما مهتم أني إحنا واحد لكن مستقبلا راح تصير أكو فروقات.
0: يعني هو من الجميل أنه نكون متقاربين، أو إذا كان الرجل أغنى فهو أوريدي هو يعني
1: أكو غريزة بداخل الإنسان،
0: الرجال قوامون على النساء.
1: نعم غريزة داخل كل رجل.
3: وهسه نرجع وين نرجع علم كافش مال العمه والشنه.
0: احنا داش فايت لك عمه والشنه اليوم طبينا الحمه يعني مرتي الاخو اخت
1: خاصه اللي يكون اكو خاصه يكون اكو صغار بالعمر يكون صعب التعامل وياهم
3: في جناين وبنات، واذا تشنى زعلت مثلا وحده زعلت
0: وقالت شغلها اللي علي صارت
3: خوات على هاي يصير حرب
1: توزيع الشغل.
0: والله قهر خطيه صير لما
3: مو لا
1: نعم يعني هسه بالعكس مثل ما ذكر المتصل اللي قبلك ابو علي هم علي من النجف يقول ممكن هسه التطور اللي احنا بيه انه التفرقه اللي صارت كل واحد عنده بيته الخاص ممكن قللت هذه المشاكل.
0: زين احنا نشوف اليوم اكو ناس كل من ببيته وهم من مناوش موجود
1: سبب الاتصالات وسبب التدخلات يصير
3: وتشتتت العائلة ها وصارت قطع بياناتنا وصارت واحد
0: ليش أكو مرات هم كل من مستقر
1: نعم بس هي تبقى اللمات تبقى اللمة بكل مناسبة بكل فترة يعني بيت الجد أو بيت الأهل يعني هذا تكون يعني دائما
3: يعني الحسين أنا يعني إحنا قاعدين بمنطقة تقريبا ثلاثة أرباع الشارع يعني أنا
0: ناس أخذ من الناس
1: ما شاء الله
0: حلوة مو
3: الله شاهد إذا ما نلتم أقل شيء يكون بالسبوع يوم هاي أقل شيء.
1: نعم هذه تحسوها يعني واجب تجاه بعضكم.
0: زين فعلا النسوان تلم والنسوان تفرق، إحنا بالعادة عندنا بمجتمعنا يقول لك كل نسوان تلم وكل نسوان تفرق تتفق
3: والله لا تخلينا أحسب
0: لا اليوم مبين قلبه
1: اكو تجارب اكو حرق الدم.
0: ترى احنا ما لنا دخل السالفه بيتكم، انتم سيطروا بالموضوع وعرفوا شلون توازنون.
3: اقول لك شغله، لا تقولي له سيطروا بالموضوع ولا فد شيء، المره اذا ارادت تسوي
0: ظلت تنوك شيء خلص.
1: نعم هي ذني يعني ممكن هي حتى تهد بلد يعني مرات.
0: هم اللطيفين الحبابين.
1: هذا دليل على شنو؟ دليل على ان احنا يعني قادرات وقويات بنفس الوقت.
0: بس احنا مطين الرايه لكم وانتم
1: احنا ناخذها بالجانب الايجابي شوي.
3: ليش المره فاتحه مال قرابتنا.
1: نعم لا رحمه الله.
3: وجاي تدرين الهوسه اللي تصير وهاي.
1: نعم
3: ايش عندك هنا؟ كم جبنا الاسلام هاي
0: فاتحه ترى والنبي فاتحه.
3: لا لا لا انت عندك شيء جاي هنا ليش ما رحت تشادر
0: تغار عليك؟
3: قلت لها شلون قلت لها اجيب المرحوم وايش عليه
1: اسئلي اكو بيني وبين صلة
0: غير من الحب والغيره. بس انتم ما تقدرون هاي النعمه.
1: نعم هي هواي امور بهذا الموضوع.
0: زين احنا ما سالنا، احكي لنا الصدق، انت صار مناوشات بين اختك ومرتك؟ راح يقول انا
3: مناوشه
0: اي
1: وحده
0: ايوه
1: وحده
0: صريحه. ها يعني
1: شلون تعاملت ابو علي ولو احنا يعني ممكن طولنا عليك
3: سؤالنا؟ والله على وحده وهي يعني تقريبا اخر وحده ما راح اسولف عليها.
1: احنا نريد نعرف شلون تعاملت.
0: شوف هاي الخاتمه اي
3: تعاملت يعني بحسبة 3 دقائق.
0: هاي شلون؟
3: حكولي قلت لهم كافي سد الموضوع. اخذت المره وطلعت البيت وحدي وانتهى الموضوع.
1: يا يمه
0: هاي كيفت تلقاها كيفت؟
1: هاي خطوة كاملة مو
0: أحد شجع كل النسوان تسوي
3: جهات تطلع. قلت لها لا لا لا لا انتهت هاي وخديت.
1: زين ليش يعني عادي صار طباب خير وهد الأمور؟
0: شوف هي مدام بدأ يصير خلاف وعندنا إمكانية أنه يطلع خليهن هن بعيدات وعزيزات وغاليات أحسن.
3: خليني أقول لك شغلة، ما طول يصير خلاف ها هذا يبقى مكلف ولسنين الرجال ينسى، بس المرة ها هاي ورا 20 سنة
0: صراحة اتفق. اي المرة ما تنسى.
1: نعم بحكم انه المرة دائما هي اللي بالبيت وهي اللي ممكن تواجه هذه الامور.
0: ايه فرح يبقى هو يطلع للشغل يجي من شغله.
1: ايه نعم يعني حياته تكون يعني مختصرة للشغل وللبيت نوم وقعدة.
3: الرجال انا هسه تدرين شايل هم المين؟
1: نعم
3: شايل هم للعيد.
0: هاي راح تتلاقى لو
1: كل عام وانتم بخير.
3: لا انا هاي ما كل عام وانتم بخير من حمد الله تقريبا ملغيه عندي.
1: شلون
3: لان اطلع بالباص يعني تجيني رزق
1: سفرات ويتي على باب الله
3: فاطلع هاي شارج من
0: تخلص من عدها. بس انت تطلع عيديات ترى ما بيها مجال.
3: هاي العيديات قبل بيوم.
0: اي العيديات اي واحد يريد يروح يسافر العيد جاي من هسه حضر العيديات لا راتب راح لا راتب تاخر لا ما ادري شو اي العيديات ما بيها تفاهم.
1: خوش فطنت العالم على العيد.
3: انا
0: عديت يوم مولد عدلت يوم العيد كله تاخذي منهم.
1: اي العيديات تصير هو اي خير وبركه.
3: يقول لي اي دير بالك ترى الكرسي اللي بالصدر الي انا اليوم انا المعاون
1: هو السكن. حياك الله يا ابو علي نورتنا باتصالك ومشاركتك واسعدنا.

0: يلي بيقعد عاقل وحده كيف يدا منيحة
1: شهب على اختك كون ظلت وحدها شنه انت ناس تصير خال الولدها اخيتك هاي اخيتك عينك عليها فشل العوز واصل يمتراتي
2: نعم
1: كلاها الضيم وينك نحق على الضال واجب لو نشتش بيها ما بيها غير اخوتها منه الهل ابوها يموت منه اللي يمسح الدمعة ويواسيها اخوها انت وابوها وانت واليها صديج لها وسندها وكل محاكيها ترى ظلت وحدها النظرة تاذيها
2: الله
1: اي والله اللي يفقدوها هلها النظرة تاذيها وبنكبر العقل شنه العقل لو ما اخواتيها الدنيا اشتسوى لو ما مش اخت بيها
3: اي والله الدنيا ايش تسوى لو ما مش اخت بيها يعني طبعا فعلا محرومه من هذا الشيء
4: انت الاخت
3: الاخت الوحيده لاهلي يعني
4: اخوانك
3: فاني كلش يعني احسد اللي عنده اخوات او اخوان يعني دائما الاخت تكون عزيزه والها قيمه
4: بس انت ماخذ الدلال كله مال البنيه
3: الدلال والمسؤوليه بنفس الوقت
4: ان شاء الله الله يخليك انهم ويخليهم
3: ان شاء الله يا ربي يعني كل الصديقات المقربات وحتى يعني اخوات زوجي الله يخليهن هن يعني بالنسبه يعني حاسبتهم اخواتي لانه
4: قاعدة بصفك
3: هو دا اقول لك صديقه
4: لا لا انت تقول صديقه قلت لي وانا حعوفك حتى ما اسوي طلب ولا اروح للمتصل
3: ما بيش حالي اسوي طلب
4: علي الجنابي وقول له صباح الخير يا علي
5: صباح الخير
3: صباح الخيرات والمحبه
5: والوردات فديت. الجميلات
4: فديت.
5: على سكسراء الخفاجي
4: فديت قلبك الله فديت
5: وتحيه حب واحترام الى الاخت العزيزه وتحيه خاصه لزويت كلهم شلع
3: حياك الله شكرا لك يا علي
4: شوف علي
3: نورتنا باتصالك
4: طاقه يعني فد شيء احنا حقيقه
3: البارحه ما اتصل بينا علي
4: هو خلاها يتصل وياي حتى انا من موجوده
3: حياك الله يا علي
5: لا والله يعني دائما اتصل بس الاتصالات الحمد لله والشكر يعني هواي الاذاعه لها ايجابيه ولها صوت رنان يعني في محافظه بابل وفي كافه المحافظات فاحنا
3: شهادة نعتز بيها ان شاء الله بوجودكم ومشاركاتكم ويانا اكيد يسعدنا تواصلكم ويانا
4: واحنا هم نتمنى لك يكون يومك حلو وكله ورد مثل الورد اللي تهدي لنا اياه على طول
5: والله ان شاء الله بوجودكم وبوجود الناس الطيبين اللي بحياتنا اكيد
4: نروح للناس الطيبين الناس الطيبين اللي يحلون المشاكل ويوازنون بين اخوتهم ومرض وزوجتهم شنو الحل
3: كونك عدالة
5: دائما الانسان هو ترى يصنع نفسه السعادة يصنع نفس
3: التعافي فعلا
4: الحل علي طبعا احنا للأمانة نقول الرجال الله يكون بعونه هاي أخته من دمه ولحمه وهاي مرته اللي هو مسؤول عنها
3: نعم
4: شلون يوازن بين
3: الصراع
4: يكون
3: ما بين الطرفين
5: شوفوا هي الحقيقة الأخت إلها معزة خاصة وإلها هو بعد أنت من يعني هي أختك والزوجة بس يكون أكو تنسيق بيناتهم أنت لازم ترضي الطرفين
4: نعم لأن الزوجة هم تقول لك أنا عفت أهلي وأنت صرت أهلي وناسي وأختك إلها رجلها وأختك تقول لك لا أنا منك وبيك ودمك ولحمك والرجل خطيه يكون ما بين هذا الضغط الكبير
5: لا ما يكون لا ما يكون أكو كل من إلى ضمن حدوده
3: حلو فعلا
4: أي شلون تتعامل اليوم أنت رجل شلون تتعامل
5: أنا أتعامل أولا أنت أختي وعزيزة علي ويعني أنت أعز من روحي بس ولكن زوجتي نفس الشيء هذه زوجتي صارت اللي عافت أهلها وعافت هي صارت مسؤوليتي فأنا أحسنت. ما أقبل يعني صدقيني ما أقبل واحد يمس زوجتي بشعره
4: نعم يعني خلينا تشوفك هوايه وقال لك شوف طبق ويا مرته وعاف اخته وواحد من المتصلين ايش قال قال الدور هم ما ننسى الام مرات الام شويه تشنج الموقف اكثر تتفق وياه
5: لا ما اتفق وياه الرجل هو ليش سمى رجل ما نعم. يسمى رجل يبقى مو رجل فالإنسان هو يحكم نفسه بنفسه
4: بس ممكن يستعين بالأم أنه هي تقعد شنتها وبتها وتحاول تصافيهن ويطلعون الرجال من سوال في النسوان هاي
5: ست أسراء احنا والعفو أختي ست مريم
3: نعم.
5: احنا كل احنا نعرف هاي مرات أنا أصنع قدام الكاميرا أو قدام بالإذاعة نعم. وأقول لك أنا ومن شنو احنا كل الناس أكو مشاكل
4: أحسنت بواقعية أكيد أكو مشاكل
5: واقعياً واقعياً وكل إحنا بس ولكن مثلا سأل مرة أقول لك قدام لا وما أدري شو لا ماكو الكل عندها مشاكل عائلية الأم ويا الزوج أو مثلاً ويا مرت ابنها بس ولكن أكو عقل هو اللي يحل هاي المشاكل. إن شفت أنت المشاكل أنا واحد الناس شفت المشاكل أكو مشاكل صارت رأساً خليت طلعت البيت بوحدي انحلت كل المشاكل.
4: إذن هاي الأمور. الأغلبية ده يصير نفس الاتفاق إنه
3: في حالة ممكن يعني
4: ويخف التوتر
3: الوضع ممكن متأزم كلش لا سمح الله
4: لا ترى هي
3: أو غيرها لكن هو كلمة طيبة ممكن لازم أكون يكون توازن أيضا بجبر الخواطر وغيرها.
5: هسه الحمد لله شكل صارت الناس متفهمة كل شيء. هسه قام ما يتزوج إذا ما يكون نفسه يبني لبيت يستقر قبل تجي منه
4: حتى لو يروح يأجر إيه بس هو المهم يقول لك من البداية يعني ما أخلق توتر بيننا
5: على مشين على مشين يخسر واحد ولا واحد يخسره.
3: أستاذ علي يعني هو أكو بالعكس يعني هسه بهذا وقتنا الأخت هي اللي تسعى بزواج أخوها وتحب تشوفه فرحان
4: بس ورا
3: وتجهز له لا والله يعني تكون دائما تسعى أنه السعدة وبكل حب وبكل إخلاص وتشوفها يعني فرحانة أكثر من العروس مرات
4: ترى هي مو عداوة بس مرات الضغط يصير الكل بنفس البيت وهاي عليها مهام وهاي غسلة ماعين وهاي مدرشة فيصير توتر يجي الرجل يحل الموضوع ويطلعهم كل واحدة مكانها.
5: والله يا أختي هاي طلبت غسلت الماعين والخبز هاي المعاني أنا من عندها معانا
4: حتى لو غسلت الماعين هم هوسل الماعين ما تخلص.
3: شكرا لك يا علي
4: هاي جملتكم لا لا يا مريم اسمعي طبعا هاي علي هسه قال جملة لا لازم أعلق عليها هن معونين تتعاركن عليهن
3: لا والله مو معونين
4: والله مو معونين والنبي مو معونين
5: مرة
4: تعاركن ست أسراء
5: والله العلا سلمعي وانت والله مرة تعاركن على معونين وقمت أنا غسلتهن
3: خلاص تيدك
4: والله يا علي
5: والله قلت لهم حلل للنزاع قالوا ايه طبعا انه متعاركات قلت لهم حلل
4: للنزاع حتى الخوات هن نفسي هم مرات تنحج بصراحة
5: قالوا شنو قلت لهم من المعين وذاك اليوم قبل فترة هماتين بنات تعاركن وحدة بالجامعة والثانية بالإعدادية هم تعاركن على المعين هاي تقول أقوم أنت غسل وأنت عندك عند الامتحان هاي أنا عبيت المتعركات
4: طبعاً فضحنا اليوم علي فضحنا
3: أيوة هذا الشيء كله ما عايشته لأن طول عمره غسل المعين واحد
4: بيت ويا واحدة بس أنا أقول لك الحجي بيناتنا علي أي صايرة هم بي أنا صايرة بي عندي
5: اطلقت المواعين طلبت تحياتي لكم ان شاء الله
3: حياك الله يا علي شكرا نورتنا باتصالك
4: تحياتي عليك تدري مريم انت ما عشتي هالشيء فمن يجي هسه زين هو خطي المقرود قام غسلي
3: لا انا حتى يعني
4: بهم
3: يشيل يعني المواعين عندي اخوان اصغر من عندي فاني ما
4: تخليهم يغسلون معي
3: لا يعني ممكن يعني مثلا كوب استكان شاي وشي يابا ليش تخليه على السنك خذه
4: خلاص لا شوفي من اكو
3: انا يعني ما عندي هاي انه اليوم على اختي يومها لا اني كلها براسي
4: انت ما عايشتها على فكرة انت كلها براسك ارحم ما اثنين وهاي تقولها انت وهاي تقولها
3: ماكو احد تنتظري ممكن يسوي اني
4: اذا زهق الرجال
3: تحسين مظلومة
4: حالة ويشوفها متكافشات على المواعين لو اما يشيل المعونين يكسرهن ويدمين يا اما يعني مثل علي خطايا غسلهن وسكتن
3: وايضا تعرفين يعني مرات يعني انا هسه عن نفسي انه انا احب كل شيء بايدي يعني انا احس انه
4: مريم انت مو القاعده انت الاستثناء بالعاده دائما البيت بيأكل اكثر
3: لا لا يعني انا هسه مجربتها مثلا يجونا قرايبنا مثلا بنات عمي كانوا يجوا مرات تعرفين بنت العام او بنت الخال تجي تبقى مثلا تبقى يمنا فتره
4: اي انا اروح فهي بس انا ما اسلم معي
3: لا هي تساعد تريد تساعدني انا ما اعرف يعني انا متعوده فهذا يعني متعوده وحدي
4: هنا انا بنات عمتي كانوا من يجوا خطه يحبوا يغسلن معي انا ما اسويها

0: أسفة.
1: عشت إيدك قيصر على هذا الفاصل. والله الجدار يقول لك معونين، هاي من يجي الوالد إذا هو قال هنا معونين، شايفة
2: منظر القدور بالسينك من
1: وبعدين نطفي الطباخ راح نسويها احنا الحلقة عن ضيف،
2: شايفة متكمبلين وبعدين تنصدمين اكو شيء اطباخ مغسلتها.
1: تكنولوجيا تكنولوجيا، غسالة المواعين موجودة الله يخلينا
2: اياها. اذا مو جلافة بيدت
1: انا هاي جنتي جنتي لي من هسه
2: من هسه
1: اي غسالة المواعين هاي جنتي وبنيتي
2: هنا معونين على قولة علي.
1: معونين سهلة يعني، خلينا نروح على غير فاصل. وعلى طار المواعين خلينا نروح على الريوق.
2: الريوق بس وين؟
1: بلبنان،
2: بحول العالم.
1: نروح بحول العالم وبلبنان نتريل شي تايقون
2: نشوفهم هسه.
1: يلا شوفينا
2: بالسوالف هذه اللي نحتيها لبناني اليوم
1: تقبر قلبي.
2: من موضوع التن والزوجة الأخ وغيرها نروح حول العالم جولة نشوف الريوق بلبنان ونكمل وياكم.

0: نعم مستمعينا، اليوم جولتنا بحول العالم في لبنان. الإفطار أو الريوق يحمل طابع بسيط لكن يكون غني بالنكهات والحياة. المائدة اللبنانية الصباحية تجمع بين الأصالة وبين الخفة، وتعتبر من أكثر موائد تنوعا بالمنطقة هذه. ونلقى على الفطور الخبز العربي الطازج اللي يكون أساس كل وجبة، ويا مجموعة من المأكولات الخفيفة مثل اللبنة، وهي زبادي يكون كثيف يقدم مع زيت الزيتون ورشة زعتر، ويعتبر من أشهر عناصر الفطور اللبناني. فعلا هذه كل شيء مشهية.
1: أنا أحب اللبنة كلش.
0: نعم كلش. طيب شهيتيني بيو ست صايمة.
1: أيوة أنا صايمة. يعني هي دا تتحارش.
0: ومن الأطباق المهمة أيضا الفول المدمس اللي يتبل.
1: لا ترجعت، أنا أحب الفول المدمس.
0: اللي يتبل بالليمون وزيت الزيتون والثوم وينطي طاقة لبداية اليوم. وكذلك المكدوس أحيانا. أنا هم هو باذنجان. أحيانا يكون حاضر وهو باذنجان محشي بالجوز والفلفل وزيت الزيتون، وهذه كل هالأشياء.
1: وتدرين بعد يا مريم إنه هو ما يخلي هذا الفطور من الخضار الطازج مثل الخيار والبندورة، دائما نشوفها بمسلسلاتهم لازم يحطون خيار. إحنا بس وقت الغداء.
0: إحنا بالغداء فقط ممكن.
1: واللي يضيف انتعاش وخفة ومعاها الزيتون، فدية الزيتون إيش قد تحبب أنواع مختلفة. أما المشروب الأكثر حضوراً هو الشاي أو القهوة اللبنانية، واللي تجمع العائلة وتكمل أجواء الصباح الهادئ. الفطور في لبنان هو مو مجرد أكل، هو لحظة هدوء وبساطة قبل زحمة اليوم، ولما دافية تجمع الأحباب على بداية مليانة حياة. يا مريم تشوفين للأمانة نلاحظ إحنا خاصة إذا سافرنا أو ما خلال مسلسلات والدراما إنه الريوق له أهمية كلش كبيرة في لبنان. عكسنا احنا بالعراق بصراحة وجبتنا الغداء.
0: نعم ممكن نعبر.
1: المفضلة الوجبة اللي
0: يكون عليها جامعة اكثر الفطور.
1: الريوق دائما يكون احنا شفنا عالسريع عالسريع. نعم. يعني يا دوبك نالنا شيء او ما تريقنا ونطيق بعدين. نشوف الريوق مو كلش حاضر، لكن اللبنانيات حطت 100 ماعون وبيكل مدري شنو.
0: نعم نشوف هنا ماعونين، هنا هذين الماعونين.
1: احنا قلنا نعيش نروح
0: هنا هذين الماعونين بحيث اكثر الماعين يكون الفطور ماعين صغار، لكن هن عددهم كلش كبير يصير، وبالتالي يتكون على السنك من الصبح. أخذني

0: أنا أعشق هاي الأغنية وروح بيأخذني معك وإحنا حناخذكم ويانا دي هاي الأجواء الحلوة. لا مو لبنان, لا أجواءنا هنا بالإذاعة
1: بالمستقبل.
0: إيه بالمستقبل نروح أجواءنا الحلوة بجامعة المستقبل, هاي الجامعة الجميلة ورسينا وأخبار جامعة المستقبل.

0: نعم مستمعينا، وأول خبر ويانا بأخبار جامعة المستقبل. يقول جامعة المستقبل تستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة جاهزية الأقسام العلمية المستحدثة للعام الدراسي 2025-2026.
1: نعم أحبتي المستمعين، جامعة المستقبل تستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة جاهزية الأقسام العلمية المستحدثة للعام الدراسي 2025-2026 في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع الأكاديمي النوعي وتعزيز ريادتها في التعليم العالي. استقبلت جامعة المستقبل اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة استحداث الأقسام العلمية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك للاطلاع على مستوى جاهزية الجامعة ومدى استيفائها للمتطلبات الأكاديمية والإدارية والفنية والبنى التحتية اللازمة لاستحداث البرامج الجديدة. وشملت الزيارة الميدانية متابعة التحضيرات الخاصة بعدد من الأقسام العلمية المستحدثة، وهي هندسة تقنيات الطائرات والمسيرات، هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي، هندسة تكنولوجيا الأمن السيبراني، هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات، الهندسة المدنية، وهندسة العمارة، وتقنيات صحة المجتمع، وتقنيات العلاج الطبيعي، وتقنيات طب الطوارئ، وقسم اللغة الفرنسية، بما يعكس توجه الجامعة نحو استحداث تخصصات حديثة تواكب التحولات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
0: وأيضا وأجرت اللجنة الوزارية جولة تفقدية شاملة تضمنت تقييم البنية التحتية للأقسام المستحدثة والاطلاع على القاعات الدراسية من حيث المساحات والطاقة الاستيعابية ومستوى التجهيز والتأثيث وفق أحدث المعايير الأكاديمية، فضلا عن زيارة المختبرات العلمية المتطورة والمجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التعليمية والتدريبية التي تدعم التطبيقات العملية والبحثية للبرامج الأكاديمية. كما شملت الجولة زيارة مقار الأقسام العلمية واللجان الامتحانية والاطلاع على الإجراءات التنفيذية والتنظيمية المعتمدة لضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة الوطنية والدولية. وتأتي هذه الجهود في سياق التزام جامعة المستقبل بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز الأكاديمي، وتسعى لإعداد مخرجات علمية ومهنية قادرة على المنافسة والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة، لترسخ الجامعة مكانتها صرحا علميا رائدا يواكب التطورات العالمية في مختلف الحقول المعرفية والتكنولوجية.

0: فعلا الخطة من البداية بناية أجمل بناية وكفاءات علمية وكثير من الأمور التطور والحداثة والتكنولوجيا نجدها في جامعة المستقبل. ويا مريم ما ننسى تعليقاتنا الجميلة. وأستاذ علاء البابلي يتحدث عن الوثيقة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بس ما ذكر يا جامعة، إذا جامعة المستقبل إن شاء الله ما يتأخرون عليك بإصدار الوثائق. وحيدر الحسناوي يقول ربي يحفظكم كلكم، صراحة طاقة إيجابية كلكم، والبرنامج صار شيء من حياتنا اليومية وننتظره كل يوم. والله فرحتنا يا حيدر،
1: من يقولون
0: هذا شيء جزء من حياتكم. وإحنا همين صدقوا ما صار بس شغل، إحنا من نجي وندخل البرنامج ندخل بموت ثاني بسوالفكم ونحسكم أنتوا جزء من عندنا. وبعد يا مريم
1: نعم طيبة علي ترد على علي البابلي وتقول له راتب 3 ملايين مرتاحة للأخير
0: وروحي من عندي 4 ملايين
1: إن شاء الله. إن شاء الله دائما
0: طبعا عندنا أحمد الكعبي.
1: أحمد الكعبي خطية اليوم،
0: أحمد الكعبي سيارة. خطية سيارة عاطلة
1: يقول ماكو غنية، ماكو غنية على السيارة عاطلة،
0: هشام بالله يعني
1: هشام بالله هذه. وغيث أحمد الخفاجي يقول
0: الله ابن عمي يقول أطلب أغنية أصيل هميم سكر أهديها لبنت العم فدوى لقلبك يا الخفاجي. طبعا مخرجنا غيث هو نجم المستمعين ويطلب أغنية أصيل هميم سكر.
1: نعم وعدنا. شكر يقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب، ويسعد صباحك أيضا يا رب. وعلي البابلي أخيرا يقول طيبة علي اي بس انت متواضعة،
0: وهي تقول لراتب 3 ملايين ولا اي متواضعة.
1: تحياتنا لكل اللي معلقين ودا يتفاعلون ويشاركون.
0: ومن غير ترى زينة علي دزت لنا اكثر من سمايل،
1: نعم ملصقات لكن
0: دباديب وما ادري شنو،
1: انا كل دباديب وارنب.
0: طبعا ان شاء الله طلب غيث الخفاجي يا مخرجنا اللي هي اصيل هميم.
1: وايضا احمد يقول ماكو اغنية على السيارة عطلانة،
0: اي والله هاي شلون كل شيء تعلم معي دبرت
1: مثلا اغنية صار بنشر.
0: نروح إلى أجمل فقرة واللي نختم بها وهي فقرة الأبراج.
1: نعم أبراج الحظ.

0: نعم مستمعينا، وصلنا لفقرة الأبراج وبدايتها مع مواليد برج الحمل.
1: برج الحمل، برج
0: نعم.
1: الحمل
0: نعم اللي هو برجي. وإن شاء الله
1: متى حيدر هسا؟ حيدر حسنا وداز ولد أتي همين كثري لي ورود بالبرنامج.
0: هو أتي عاد الإعداد أنا شاء الله، يعني إذا طلع شيء مهم
1: أتشوف شان دبا براسي.
0: يعني أنت المسؤولة.
1: نبدي الحمل.
0: ومهنيا على الصعيد المهني برج الحمل أمامك فرص جيدة، لكن النجاح يعتمد على سرعة تصرفك بدون تسرع. عاطفيا يا حمل تميل للحماس بالمشاعر، لكن مطلوب منك هدوء قبل اتخاذ قرارات عاطفية.
1: ماكو استعجال،
0: اكو اهدى منها اليوم وهي صايمة. داريت شلون ما داريت حتى شوية عطشت.
1: ما ادري مخرجنا هم يعني دي يحكي.
0: ها وصلنا لبرج المخرج.
1: ترى يوميا انا اطلع دا اقول برجك يعني بعد صحيا ما
0: ها اقول صحيا مو انتي صايمة فالصحة مبينة. صحيا مواليد برج الحمل تحتاج تنتبه للطاقة الزايدة وتوازن بين النشاط والراحة حتى ما يصير إرهاق. حتى البرج
1: دربية صايمة. إذن من الحمل البرج الجميل يخبل أحلى برج، وبالتأكيد ما حاطينه هو أول برج، إلى الثور. راح أداريك يا قيصر الجراح، شفت شلون قلبي قلب والدة أني. الثور يقول صحيا وضعك مستقر، لكن انتبه من الإهمال بالأكل أو قلة الحركة. وضعك الصحي تمام، انت عاد عندك معلومات صحية قوية. عاطفيا تحتاج وضوح اكثر بالمشاعر وتبتعد عن العناد. هالشن هاي عناد يقول اي والله يعني معناها مضبوط. خلينا نروح مهنيا، يقولك عملك يتحسن تدريجيا وقد تحصل على تقدير قريب. بكت مكافأة مالية مو
0: الحكاية تكفي. الحكاية تكفي.
1: الحكاية تكفي لو مكافأة مالية. مكافأة مالية حبيبتي.
0: الجوزاء يقول لكم الحال صحيا ضغط نفسي بسيط ممكن يأثر عليك، حاول ترتاح نفسيا. عاطفيا يا جوزاء ترددك يسبب لخبطة بالعلاقات، الحسم يكون مطلوب لازم. مهنيا أفكارك كثيرة لكن تحتاج تركيز حتى تحولها لإنجاز ينذكر.
1: أما سرطان نقول له صحيا مزاجك يؤثر على صحتك، فحاول تبتعد عن التوتر. هاي شنو أنت مثلي إيه والله أنا بس أطوج كلش صحتي تتعب. عاطفيا حساسية عالية. شوف الناس رقيقين مو بدينا.
0: اي مثل العذراء.
1: من البس اصفر
0: كيوتين مثل الاسد.
1: اي على طاري منار. عاطفيا يا سرطان حساسية عالية، لكن عندك فرصة لتقوية علاقة مهمة. مهنيا يا سرطان تحتاج ثقة اكبر بنفسك حتى تثبت قدراتك.
0: اما مواليد برج الاسد
1: دي كيوت مثل ما تقول. نعم
0: صحيحين طاقتك قوية، لكن لا تهمل النوم. عاطفيا جاذبيتك عالية وقد تعيش لحظات مميزة. مهنيا يا أسد وقت مناسب للإنجاز وإثبات الذات.
1: زين نروح فاصل ونروح لبرج العذراء بعدها. خلينا نطلع فاصل نشوف العذراء.

0: وين مصطفى القزويني؟
1: كل
0: ما نوصل يم برج العذراء وطلع عندنا فاصل أغنية. عود يعني انت ما تسمعين مو؟
2: اي ابد يعني حتى لو ما اسمع ارجع اسمع من جديد.
0: اي راسا يهديك. احنا ندري ندري هاي اليك. اذا العذراء انت يا مريم صحيا انتبه من الارهاق بسبب التفكير الزايد.
2: ليش
0: مريم؟
2: اي والله براحتك.
0: عاطفيا تميل للتحليل الزائد وهذا يربك العلاقه. على كيفك
2: بس ندخل
0: على كيفك يا اخونا خطيه
2: ما سويت لك ترى يعني مو لازم البرج صحيح يعني لا تظلميني
0: يعني ما تحللين
2: لا
0: تفاصيل. مهنيا دقتك تساعدك على تحقيق نتائج قويه.
2: شوفي يعني اكو افيد والقلب اكو نقد واكو يعني مدح يعني
0: حلو التحليل
2: التحليل حلو بس شنو يخليني متالقه وناجحه
0: خليك
2: عاد على فعادي بالعاطفه يتحمل
0: لقيتي لك باب يعني. روح للميزان.
2: الميزان صحيا تحتاج توازن بين الراحه والعمل. عاطفيا يا ميزان انسجام جيد اذا ابتعدت عن التردد او التوتر. مهنيا فرص تعاون وشراكات ناجحه ممكن تظهر والله اعلم.
0: انا لفتني شوفي جماعه التعليقات علي البابلي يقول لاحمد الكعب يقول له خاف مخلصه بنزين
2: حيدر
0: يقول له يبو هاي من الحال قاعد يسولفون على التبريد والبنزين. حيدر ايش عندك يا السرطان يقول حساسين كلش ما يحبون الحر. اي والله
2: احنا كنا ما نحب الحر.
0: اي والله ما نحب الحر
2: بس هو يمكن زياده شويه.
0: وروح للعقرب. برج العقرب صحيا حاول تخفف ضغطك النفسي يعني هاي والله مني ايدك خففه. عاطفيا مشاعرك عميقه لكن تحتاج توازن بالسيطره. سيطر سيطر يا عقرب لان انت من العاطفين نروح المهنيين نقول لك لديك قوه تاثير وقدره على اتخاذ قرارات مهمه ونشهد.
2: نعم احنا نشهد بصفتي مريم وصفتك اسراء.
0: شوف نشهد لك ترى اليوم كلش حبابه وياك ما بالعاده يعني
2: اي لا نظايمه
0: ما يمكن.
2: لازم اذكرك
0: كل شويه عتا احس بالعطش.
2: القاوس صحيا نشاطك جيد لكن لا تجهد نفسك. عاطفيا يا قاوس تبحث عن الحريه وهذا قد يسبب سوء فهم بسيط. ليش يعني ماخذين انه دائما الارتباط هو مو حريه؟ لا هو عادي حريه بس بطريقه ثانيه. شوي على كيفكم ويا العلاقات.
0: ارتباط حرية بطريقة ثانية هاي من أقوال وحكم مريم زويتي.
2: ومهنيا يا قوس فرص سفر أو تطور مهني وارد ممكن.
0: أنا ما قلت ليش غير غيرت أنا صرت برج القوس
2: لأن أكو سفر بالموضوع.
0: سفر أموت على السفر. يا ربي
2: يعني
0: سفر
2: ما يصير يعني الصايم ما يصير يسافر.
0: يصير أكو فطار شرعي عادي.
2: لا يعني هو ليش تفطري
0: بيها سفرة. وروح إلى الجدي صحيا انتبه من التعب المتراكم. سلامتك يا جدي. عاطفيا تميل للجدية الزايدة وتحتاج ليونة أكثر. خفف علينا يا جدي. مهنيا خطوات ثابتة تقربك من هدفك.
2: أما مواليد وأصحاب برج الدلو
0: حتى الصوت تغير.
2: لا نفس النبر.
0: لا حتى الصوت. ليش يا برج مصطفى؟
2: صحيا يا دلو وضعك جيد لكن راقب نومك. عاطفيا رغبتك بالاستغلال قد تبعدك عن بعض العلاقات.
0: عشان شوفي صار ملتزم هو خلاص هاي
2: يعني بعده ممكن هي العلاقة بس
0: ماني. لا انت اصلا الاستقلال.
2: مهنيا افكارك مبتكرة تساعدك تتقدم دائما مبتكرة يعني
0: تحيات الأمانة. طبعا شوفي انا ذاك اليوم اقول له فواصلك حلوة يقول لي يا مخرج تقول لي اوكي كلهم حلوة بس انا صوتي قلت لك يا بس هرجع اقول لك فواصلك حلوة. حيدر الحسناوي يقول برجي السرطان نداري دلل ويقول حيدر دكتور أسرار راح تفطر من ورسة مريم. كلها جاية تقول لي لها صايم والله حس
2: حسسها بالعطش لعشة
0: نروح للحوت وبرج حبيبي وليدي ويقول صحيا حساسيتك تحتاج راحة نفسية. لا هو يعني حين مدلل كل شيء قال يد انه ما يدلعب. عاطفيا مشاعرك قوية وقد تعيش تقارب مهم. اي والله. مهنيا وين مهنيا خيالك يساعدك لكن تحتاج واقعية أكثر بالقرارات. إذن ويا برج الحوت ختمنا ونروح إلى الختام. نختم ونسمع الفاصل. هنشوف المخرج
2: من نسمع أصير هميم اللي طلبها غيث.
0: أي طبعا هو نجم المستمعين اليوم ولكل الكادر أكيد نسمعها.

0: نعم مستمعينا والراعي الرسمي لبرنامج على هواكم اليوم تنو ياكم
1: أكيد التفاعل الإيجابي.
0: نعم وصلنا للختام مستمعينا كانت ساعة ونص وياكم حلوة تناقشنا فيها
1: سكر.
0: مواضيع كلها سكر وأحلى بعد وأكثر
1: طبعا أكيد كانت المتألقة المبدعة مريم الزويدي وياكم وأني أيضا وياكم إسراء الخفاجي وخلف المكسر المتألقة المبدع قيصر الجراح وكانت فعلا ساعة ونص هي سكر وأحلى أكثر واحنا راعي رسمي
0: تناقشنا فيها مواضيع حلوه ومهمه وحساسه شويه بنفس الوقت.
1: والله خطيه مريم كانت تشكي لي تقول شو اسوي اني من خوات زوجي اوف يا ربي
0: لا انا راسلتك قلت اسمع عن الحلقه
1: ظلت تشكي داد اسمع عنها ظلت تشكي وتقول بس مجبوره من اطلع على الهواء
0: مو صايمه
1: ظلت تشكي تقول ايش قد احبها
0: شوفي
1: قلبي بعد ما يتحمل حب
0: الصايم ما يصير يقول غير الحق
1: اي لا اكيد قالت انا كلش احبهم وان شاء الله يا ربي يتحمل حب والسلام والسعاده بين كل عوائلنا
0: وكانت ساعه ونص حلوه وياك يا سراء وياك يا مخرجنا وياكم مستمعينا وشكرا لكل من علق وشارك وتفاعل من خلال البث او من خلال الاتصال احنا شاكرين مشاركتكم ويانا مستمعينا نلتقيكم بحلقه جديده وموضوع اخر نحكي بيه ونسولف وياكم
1: ان شاء الله
0: من ذاك الوقت إلى اللقاء
1: في أمان الله وحفظه.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مستقبل FM، صباحكم خير.
2: باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا مجرد رقم، حيث نغوص في عالم الإحصائيات لنكتشف قصصا تكشف حقائق قد تغير نظرتنا إلى حياتنا اليومية. اليوم سنتحدث عن التعليم، ذلك الركن الأساسي الذي يشكل مستقبل الأفراد والمجتمعات. عنوان حلقتنا اليوم هو التعليم بالأرقام، كم سنة نقضي في المدرسة؟ هل تساءلت يوماً عن عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في التعليم حول العالم؟ أو كيف تختلف هذه الأرقام بين الدول؟ في هذه الحلقة سنستعرض إحصائيات عن عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في التعليم والفجوات التعليمية بين الدول، مع تركيز خاص على العراق والعالم. لنبدأ بالحديث عن عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في التعليم حول العالم. وفقا لتقرير نشرته منظمة اليونسكو عام 2023، فإن الطالب العادي يقضي حوالي 12 سنة في التعليم الأساسي والثانوي. هذا الرقم يشمل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في معظم الدول، لكن هذا الرقم يختلف بشكل كبير بين الدول. على سبيل المثال، في فنلندا التي تعتبر واحدة من أفضل أنظمة التعليم في العالم، يقضي الطلاب حوالي 13 سنة في التعليم الإلزامي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022. لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض الدول لا تزال تعاني من انخفاض في عدد السنوات الدراسية في جنوب السودان. على سبيل المثال، يقضي الطلاب حوالي 5 سنوات فقط في التعليم الأساسي، وفقاً لتقرير صادر عن اليونيسيف عام 2023. هذه الأرقام تكشف عن الفجوة الكبيرة في التعليم بين الدول، والتي تؤثر بشكل مباشر على فرص الطلاب في تحقيق أحلامهم. مستمعين الأحبة، لو تساءلنا ما هي الفجوات التعليمية بين الدول، سنجد أن دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2021 أظهرت أن الدول الغنية تنفق حوالي 10,000 دولار سنوياً على كل طالب، بينما تنفق الدول الفقيرة أقل من 100 دولار سنوياً، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023. لكن الأكثر إثارة للقلق هو أن 258 مليون طفل حول العالم لا يذهبون إلى المدرسة، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 2022. هذا الرقم يعادل حوالي 17% من الأطفال في سن التعليم الأساسي. لذا فإن الفجوات التعليمية ليست فقط في عدد السنوات الدراسية، بل هي أيضاً عن فرص الوصول إلى التعليم وجودته. والآن أحبتي لننتقل إلى العراق، حيث تكشف الأرقام قصة معقدة عن التعليم. وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التربية العراقية عام 2023، فإن الطالب العراقي يقضي حوالي 12 سنة في التعليم الأساسي والثانوي، وهو رقم يعتبر قريباً من المتوسط العالمي. لكن ما الذي أدى إلى هذا الرقم؟ دراسة أجرتها جامعة بغداد عام 2021 أظهرت أن 70% من المدارس العراقية تعاني من نقص في البنية التحتية، مثل الفصول الدراسية والمرافق الصحية. ولكن الأكثر إثارة للقلق هو أن 30% من الأطفال في العراق لا يلتحقون بالمدارس بسبب الفقر، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة اليونيسيف عام 2022. هذا الوضع يهدد مستقبل التعليم في العراق، خاصة بين الأجيال الشابة. ولكن مستمعينا، كيف يؤثر التعليم على مستقبلنا؟ دراسة أجرتها جامعة ستانفورد عام 2022 أظهرت أن كل سنة إضافية في التعليم تزيد من دخل الفرد بنسبة 10%،
وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن التعليم يمكن أن يؤثر أيضاً على الصحة. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2023، فإن الأشخاص الذين يحصلون على تعليم أعلى يتمتعون بمستوى أعلى من الصحة النفسية والجسدية. لذا فإن التعليم ليس فقط عن المعرفة، بل هو أيضاً عن الصحة والاقتصاد والتأثير الاجتماعي. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، حيث اكتشفنا أن الأرقام ليست مجرد بيانات، بل هي قصص تحكي عن عالم التعليم بكل تفاصيله، من عدد السنوات التي نقضيها في المدرسة إلى الفجوات التعليمية بين الدول. هذه الأرقام تكشف عن أهمية التعليم في حياتنا. لذا دعونا من اليوم نبدأ في تغيير هذه الأرقام من خلال دعم التعليم في مجتمعاتنا وتشجيع الأجيال القادمة على الالتحاق بالمدارس، لأن التعليم ليس فقط عن الحصول على شهادة، بل هو عن بناء مستقبل أفضل لنا ولأطفالنا. في ختام الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء. باليوم نمشي 7000 خطوة، نضحك 13 مرة، وننقر على الشاشة أكثر من 2600 مرة. أرقام يمكن، لكن ورا كل رقم حكاية حياة. مجرد رقم، برنامج يكشف لغة الأرقام اللي تتحكم بتفاصيل يومنا، من الضحكة للنوم ومن الحب للموت. أنا منار العامري من إذاعة جامعة المستقبل. ساعة مع

0: ساعة مع
1: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
2: ولا أسوار تقيد أحلامنا
1: معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.
3: صباح الخير أحبتي مستمعين الكرام من إذاعة جامعة المستقبل برنامج طريق السلامة. برنامج طريق السلامة إعداد وتقديم عميد المرور زاهر عبد الله حسين وإخراج الإعلامي قيصر الجراح.

برنامج طريق السلامة الذي سلط الضوء على عمل مديرية مرور محافظة بابل والتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العام وتنفيذها إلى توجيهات السيد مدير مرور العام المحترم الفريق الدكتور عدي سمير حليم بالوقوف على كافة الأمور والمتعلقات وآراء المواطنين وإنجاز معاملاتهم، وكذلك هناك أمور مهمة التي تخص عمل مديرية مرور العام والبيانات التي تصدر من المديرية العامة. على كل كافة الأخوة المواطنين التوجيه والتعليمات التي تصدر من مديرية المرور العامة والبيانات التي تصدر من مديرية المرور العامة هي التي تخص المواطن الكريم. المحور الأول الذي سوف نتناوله في إذاعة جامعة المستقبل من برنامج طريق السلام هو المحور حركة تنظيم السير في عموم المحافظة. ما زالت مفارزنا مستمرة لتنظيم حركة السير في عموم المحافظة وفي جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد مدير مرور محافظة بابل اللواء الحقوقي سلام العوادي لضمان سيابية السير حركة المركبات ووصول الطلبة والموظفين إلى أماكن عملهم بسلام وأمان. نعم هنالك أعمال متفرقة ضمن مركز المدينة. أخي السائق الكريم، هنالك كثافة من المركبات في بداية الدوام الرسمي وخاصة في الساعات الأولى من شارع 60 باتجاه مجسر الطهمازية وكذلك من مجسر بتة باتجاه مجسر الثورة، لكن رجال المرور مستمرين بتنظيم حركة السير ووصولهم إلى أماكن عملهم بسلام وأمان. لكن أخي السائق الكريم، بإمكان تغيير الرحلة المسار من شارع 60 باتجاه شارع 80 وصولا إلى طريق النجف، وكذلك بالعكس وصولا إلى طريق كربلاء الرابط بين شارع كربلاء شارع 80 وطريق النجف الرابط بين شارع 80، لكي تكون هنالك حركة انسيابية ودؤوبة، ونأمل من الجميع الالتزام والتعاون مع رجل المرور، لأن رجل المرور منكم وإليكم. أستاذ قيصر، إذا أمكن خلينا نكمل الموجز الصباحي حتى يكون لدى المواطن ومعرفة ودراية بكافة الأمور التي تخص عمل مديرية مرور محافظة بابل، وبعد ذلك نأخذ اتصالات المواطنين على كافة الأمور المتعلقات والمناشدات، وإحنا حاضرين وباب السيد مدير مرور محافظة مفتوحة للجميع. نأخذ الأمور المهمة التي تخص مجمع تسجيل مركبات وإجازات السياقة. بدأ العمل منذ الساعات الأولى منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين حسب المواعيد المعلنة في الحجز الإلكتروني، وبواقع وجبتين، وجبة صباحية ووجبة مسائية لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين. أخي المواطن الكريم، أخي السائق الكريم، هنالك لوحات متوفرة في مجمع تسجيل المركبات بكافة أنواع المركبات، خصوصي، أجرة، حمل، إنشائية، زراعية، تخصصية ودراجات وإلى آخره. فالأخ المواطن بإمكانك مراجعة المجمع الذين لم يتم تثبيت لوحاتهم سابقا، مراجعة المجمع تسجيل المركبات حسب الحجز الإلكتروني والموعد واليوم والساعة، لكي تكون هناك انسيابية في إنجاز معاملات المواطنين. ولله الحمد هنالك انسيابية في سير إنجاز معاملات المواطنين، والوجبة صباحية ووجبة مسائية لغرض إنجاز كافة معاملات المواطنين. طبعا بعد الفاصل ونواصل، وإذا كان هنالك اتصال أخي العزيز، لأنك فقرة ثالثة هي فقرة التوعية المرورية والرسالة التي نوصلها لكافة شرائح المجتمع هو تقديم النصح والإرشادات المرورية. دائما نقول تمهل نحن بانتظارك تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. فبعد الفاصل ونواصل.

كثير ما تردنا عبر التواصل الاجتماعي وعبر المقابلات المواطنين يا سيد مدير مرور المحافظة، هناك عدة أمور، هناك عدة أمور التي تخص في الوقوف العشوائي. أخي المواطن، أخي السائق الكريم، الوقوف النظامي دائما يخلق في الحركة انسيابية دؤوبة جيدة لسير المركبات، أما الوقوف العشوائي نوعا ما يصير هناك عرقلة في حركة السير، عرقلة في كافة الأمور، وكذلك العبور المشات من أماكن الغير مخصصة مما يسبب لنا تأخير في حركة السير، لا سمح الله يسبب حوادث مرورية مؤسفة. دائما اتخذ الأماكن المخصصة للعبور، دائما اتخذ الأماكن المخصصة لوقوف المركبات الصحيح حتى لا تعرض نفسك إلى مخالفة مرورية. والمخالفة المرورية أخي العزيز هي ترصد من قبل السادة الضباط والمنتسبين لكي تكون هنالك انسيابية في سير حركة المركبات، انسيابية في النظام المروري، انسيابية في تطبيق قواعد السير المرور الآمن. شارع 80 وبعض الأمور الأخرى المتفرقة، هناك استدارات رسمية، لكن بعض المواطنين وأخواننا سائقي المركبات يتعمد باتجاه عكس السير، والمسافة إذا تلاحظها أخي المواطن، أخي المستمع الكريم، مسافة جدا بسيطة، ويتعمد سائق المركبة ارتكاب أو مخالفة مرورية عكس اتجاه السير مما يعرض نفسه إلى مخالفة مرورية، وما أدري وين يريد يوصل بالحوادث المرورية المؤسفة. أخي شنو ذنب السائق؟ المسار هو الصحيح وانت تأتي باتجاه المعاكس، سواء كانت مركبة أو دراجة نارية. التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصا على حياتك وحياة الآخرين، فدائما التزم بالمسار الصحيح، عكس اتجاه السير يسبب لنا حوادث مرورية مؤسفة جدا. فنأمل من الجميع الالتزام بكافة الأمور، وأن نقدم النصح والإرشادات المرورية هي في سبيل أن نحد من الحوادث المرورية لا سامح الله. أخي سائق الدراجة، ما أعرف وين تريد توصل بالسرعة المفرطة أو الزائدة، ما أعرف من تاخذ جانب يسار وجانب يمين، اخذ المسار الصحيح حتى تحافظ على سلامتك. دائما نؤكد الإشارة الضوئية التزم بها، التزامك دليل وعيك، حرصك حفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. إذا أنت ما ملتزم بالإشارة الضوئية، وما تلتزم بالسرعة، وما تلتزم بالخوذة، وما تلتزم بشروط المتانة، لا، إحنا رسالتنا نريد نوصلها لكافة شرائح المجتمع وبالأخص شريحة السائق. نعم هي الزاول المهنة على باب الله كنا وياك، لكن نريد نحافظ على سلامتك، سلامتك جدا مهمة. الحادث من يصير كلها تتألم، فأنت أخي العزيز التزم بالتعليمات، التزم بقانون المرور، التزم كل ما تكون سرعتك هادئة تجنبك كثير من الحوادث المرورية المؤسفة لا سامح الله. وكثير ما نلاحظ الحوادث المرورية، بعض الأخوان حتى الأضوية الأمامية ما عنده، حتى الإشاير ما عنده، يعني ما أعرف أنت وين تريد توصل بهاي الأمور. يعني حافظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، وراك عائلة تنتظرك، وراك عائلة تنتظرك، يعني لازم أنت تحافظ على نفسك وعلى سلامتك وسلامة الآخرين. هذا جانب مهم أخي سائق الدراجة النارية. لاحظ في توجيهات السيد مدير مرور المحافظة المحترم خلال جولاته الميدانية، بعض المركبات الحمل ما يلتزم بالحمولة المقررة، ولا يلتزم يعني ربط الغطاء الحمولة ربط محكم، وخاصة احنا نحكيها بالعامية الذين يحملهم المواد السكراب، يعني مثل شلون تقول الحديد وما شابه ذلك وباقي الأوامر الأخرى. زين أنت من تحملها حمل زايد تتغطي، بس مو تغطية الحمولة ربط محكم، بعضها تتناثر بالشارع، تتناثر وين تسقط؟ تسقط بالشارع، وخلفك شنو؟ مركبة، مركبتين، ثلاثة. زين شنو ذنب أبو المركبة؟ راح أسبب لي حادث. زين شروط المتانة والأمان أنت ما عندك، سلاحظناها احنا خلال جولات السيد مدير مرور محافظة ورصدنا هاي شروط المتانة والأمان، تجي على إطارات مالتك مستهلكة. يعني بعض الأمور المهمة نريد نحافظ ونوصل رسالة من خلال برنامج طريق السلامة، من طريق هو برنامج طريق السلامتكم،
تحافظ على سلامتكم. انت الحمولة المقررة غطاء ربط الحمولة ربط محكم حتى ما يتناثر او تساقط بعض الامور حتى تعرض نفسك الى خطأ، والتزم بالمسار الصحيح حتى تحافظ على سلامتك وسلامة الاخرين. زين انت ذن انت ما مطبقين حمولة زائدة وعدم ربط الحمولة محكم شروط المتانة والامان الاطارات وبعض الامور، والله حتى مركب الزجاج الاماميه مالته يعني ما اعرف شلون يشاهد بها ويشوف بها بالسياقه، ما اعرف اذا بالنهار لعد بالليل شلون. فدائما نؤكد اخي السائق الكريم التزامك هو دليل وعيك. احنا من نرصد هيك حالات نريد نحافظ على سلامتكم ونحد من الحوادث المروريه. خلينا ننتقل بعض المركبات الضوء العالي الزنون يعني هذا اللي يسبب عمى وقتي. يا اخي العزيز هسه تكون سائق وقدامك سائق، انت ما تلاحظ مرات العمى الوقت او الضوء العالي يصدم بالعين ويعني يسبب لك عمى وقتي، ما يسبب لك حادث؟ انت سائق وهو هم سائق ولاحظ المسافات بالسير وشوف انت الضوء وين بالعمى الوقتي ايش راح يسبب لك؟ راح يسبب حادث كانما انت بمكانه، ايش راح يصير بيك؟ فالتزم بالضوء المقرر قانونيا وبالضوء العادي. بعض الاخوان يعني حتى مفارزنا رصدت هكذا اضوية مبهرة عالية جدا، عدم التزامه مما يسبب حوادث مرورية مؤسفة. رسالتنا اخي العزيز التزم بالتعليمات، التزم بقانون المرور، التزم بالتوجيهات التي تصدر من مديرية المرور العامة. بعد الفاصل ونواصل.

ما زلنا مستمرين بتقديم النصح والإرشادات المرورية إلى كافة شرائح المجتمع. أخي السائق الكريم، التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصا وحفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. هنالك أسبقية لمن في الطريق، بعض الأخوان سائقي المركبات يتحول من مسار إلى مسار بدون إعطاء إشارة تنبيه إلى الخلفة. فأخي السائق الكريم، من يتحول من مسار إلى مسار أعطي تنبيه فد مسافة وجيزة حتى يعرف الوراك أو الخلفك، يعرف شنو أنت راح تصير تستدير تتحول من مسار إلى مسار. فانتبه، العلامات والإشارات الضوئية جدا مهمة، التزم بها، التزم بتحويل المسار، مو تنتقل من مسار إلى مسار فجأة حسبب لك حوادث مرورية مؤسفة. هنالك حوادث مرورية لا سامح الله، هو انتقال سائق المركبة بدون إشعار الخلفة أو أعطاء إشارة، تحول إلى مسار غير مسار، وما أدى إلى الاصطدام بالمركبة، وما أدى اصطدام المركبة اصطدام بالحاجز الأمني وانقلاب العجلة، مما أدى إلى احتراقها. عدم التزامه بقواعد السير المرور الآمن، عدم التزامه بقانون المرور، عدم التزامه بالإشارات الضوئية التي جدا مهمة. فدائما نؤكد أخي السائق الكريم، التزامك هو حفاظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. خلنا نأخذ فقرة مهمة وجدا مهمة التي دائما نكررها، السرعة هي أكثر مسببات الحوادث المرورية لا سامح الله. أخي السائق الكريم، التزامك بالسرعة المقررة هو دليل وعيك، فاحرص على اتباعها. لا سامح الله، كل ما تكون سياقتك هادئة، سياقتك بتركيز، سياقتك في وعي كامل، راح تسيطر على قيادة المركبة. لكن إذا السرعة مالتك جنونية ولا سامح الله مو نقول أي شيء يعرض قدامك، ما تلحق حتى بريك، نحكيها بالعامة الفرامل، شو تلحق؟ لو تصطدم بالحاجز الأمني، لو تصطدم لك مركبة، يؤدي لانقلاب العجلة. ثانيا نأتي حزام الأمان، شي أكيد هم مرتدي حزام الأمان، راح تعرض نفسك النوب إلى حوادث مؤسفة جدا. فياخي السائق الكريم، التزامك هو دليل وعيك، نكرر دائما، هو هذا برنامجنا طريق السلامة. التزم بالسرعة المقررة، التزم بارتداء حزام الأمان، مو فقط السائق أخي العزيز، ومن حوله. شنو من حوله؟ صاعد بصفه خلفه حتى تحافظ على سلامته وسلامة مستخدمي الطريق. الهاتف النقال، كثير ما سائقي المركبات يستخدم الهاتف كأنما هو رايح فد مكان أو فد نزهة، ما أعرف، هو يقود مركبة. الهاتف النقال يعني تستخدمه شنو على شنو؟ إذا عندك اتصال أو عندك فشي أو آخر، بإمكانك اخذ قسطا من الراحة، توقف الأماكن المخصصة للوقوف، باشر بالاتصال وكمل اتصالك أخي العزيز سائقنا الكريم، وبعد ذلك باشر بالرحلة واستمر حتى تحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. لاحظ مركبات الحمل، بعض الأخوان يجب عليه وضع شريط فسفوري، وخاصة هذا الشريط الفسفوري جدا مهم في الليل أو في الظلام، خلنا نحكيها بالعام، حتى تعرف هاي مركبة حمل يعني مأطرة بالشريط، حتى تحافظ على رؤية المركبة، نحافظ على الحركة من تسير المركبات، تشاهد هاي المركبة. ودائما مثل ما قلنا، الحمولة الزائدة تعرضك إلى تعتبر مخالفة، وعدم ربط الحمولة ربط محكم تعتبر مخالفة. حاليا نحن وين؟ في فصل الصيف، فصل الصيف أجواء حارة، شروط المتانة والأمان جدا مهمة لسائقي المركبات. لكن فقرة مهمة على كل سائق مركبة هي مطفأة الحريق، جدا ضرورية في المركبة. لا سامح الله إذا أي تماس كهربائي أو أي عارض يصير بالمركبة وأنت ما عندك مطفأة حريق، راح تسبب حوادث مؤسفة. لكن إذا مطفأة حريق متواجدة في المركبة، راح يعني أنت آنيا مطفأة الحريق هي راح توفر لك كل الأمور، وإن شاء الله
كل اخواننا سائقي المركبات عندهم مطفئة الحريق حفاظا على سلامتهم وسلامة ما نقول مركبتهم من الحوادث المرورية إذا تعرض إلى تماس كهربائي أو أي أمور أخرى. أستاذ قيصر خلنا نأخذ فاصل إذا كان هنالك اتصال أو نقدم النصح والإرشادات المرورية. نعم.

أخي السائق الكريم، التزامك هو دليل وعيك، التزامك هو حرصك حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين من الحوادث المرورية لا سامح الله. دائما نؤكد ونكرر أخي السائق الكريم، التزم بكافة الأمور، التزم بشروط المتانة والأمان. شروط المتانة والأمان جدا مهمة، من الإطار، ويعتبر الإطار جزء رئيسي في المركبة لا سامح الله. إذا كانت هنالك الإطارات مستهلكة أو مستعملة وغير صالحة، لأن هنالك الإطارات طبعا بها مدة نافذة من سنة كذا إلى سنة كذا، فيجب عليك أن تباوع. أكو إطار حادث مروري، الإطار مالته 2017، يعني صار لحد هذه اللحظة أدى إلى انفجار الإطار وانقلاب العجلة، عدم توفر شروط المتانة والأمان. ففحص دوري للمركبة حتى نحافظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق. وأخي سائق الدراجة النارية، نؤكد دائما ونكرر عدم استعمال السرعة المفرطة، التزم بالإشارة الضوئية، التزم بارتداء الخوذة، التزم بكافة الأمور، التزم بالمسار الصحيح حتى نحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين. في الختام وليس ختام، تقبلوا مني إلى كافة الأخوة مستمعي إذاعة بابل، وإلى كافة الأخوة المواطنين، أبواب السيد مدير مرور محافظة بابل مفتوحة للجميع وكل يوم ثلاثاء. وإذا كان هناك أمور مهمة التي تخص عمل مديرية مرور محافظة بابل، بإمكانك متوجه إلى مكتب السيد مدير مرور محافظة بابل للوقوف على كافة الأمور وكافة الأمور المتعلقة. كنت معكم مقدم البرنامج عميد المرور زاهر عبد الله حسين، وإخراج الإعلام المبدع قيصر الجراح في برنامج طريق السلامة. ونقول لكم دائما رافقتكم السلامة.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الهند وتوسيع آفاق التعاون. دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء المكلف. رئيس مجلس القضاء والكاظمي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. مستشار الأمن القومي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. وزير الخارجية وسفير الصيني يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي. شرطة الديوانية توقف ضابط ومنتسبين على خلفية وفاة موقوف. أسعار النفط تقفز 4% وبرنت يلامس 108 دولارات. ترامب: لن أتعامل مع مماطلة إيران ولا أحتاج مساعدة من الصين. ومانشستر يونايتد يستهدف فالفيردي بعد توتر علاقته بريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الهند وتوسيع آفاق التعاون. دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء المكلف. رئيس مجلس القضاء والكاظمي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. مستشار الأمن القومي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. وزير الخارجية والسفير الصيني يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي. شرطة الديوانية توقف ضابطا ومنتسبين على خلفية وفاة موقوف. أسعار النفط تقفز 4% وبرنت يلامس 108 دولارات. ترامب: لن أتعامل مع مماطلة إيران ولا أحتاج مساعدة من الصين. ومانشستر يونايتد يستهدف فالفيردي بعد توتر علاقته بريال مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل. قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: نحييكم كل الهلا بيكم اللي يسمعونا عبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 برنامج قصة أغنية، اللي راح رافقكم بإعداده وتقديمه أني سمر، والمبدع دائما مصطفى زيكو بالإخراج. نتحدث عن قصص لأغاني تركت أثر كبير بداخلنا، منها أول أغنية نتعرف عليها لا تنتقد خجلي لنجاة الصغيرة.

ما زالت هاي الأغنية مستمعينا الأكارم للآن مغناة ويحبها الأجيال بعد الأجيال. مناسبة هاي القصة وهاي القصيدة اللي غنتها المطربة المصرية المعتزلة حاليا نجاة الصغيرة ونفي مؤلفتها الشاعر الكويتي سعاد الصباح أي علاقة بهاي القصيدة بالشاعر السوري الراحل نزار قباني، هو حديث أصبح لمنصات التواصل بالوقت الحالي. المهم قصة هاي الأغنية هي أن الشاعرة الكويتية حضرت إحدى الأمسيات الأدبية بالقاهرة بحضور الشاعر القباني، وقيل إنها تلعثمت خلال إلقاء قصيدة، فطلب منها نزار تغادر المسرح وأن تتعلم العربية، وردا على قباني قررت الصباح أن تكتب هاي القصيدة: لا تنتقد خجلي الشديد، فإني بسيطة جدا وأنت خبير، يا سيد الكلمات هب لي فرصة حتى يذاكر درسه العصفور، خذني بكل بساطتي وطفولتي، أنا لم أزل أحب وأنت قدير، من أين تأتي بالفصاحة كلها وأنا يتوه على فم التعبير، أنا في الهوى لا حول لي أو قوة، أنا المحب بطبعه مكسور. الصباح أوضحت بعد فترة بحوار صحفي أنه من المحزن تنتشر قصة خيالية تغير مناسبة كتابة القصيدة وتمحو تفاصيلها الحقيقية، وتزعم أنه هي كتبتها ردا على موقف مع قباني بعد أن أخضبها وطلب منها النزول من منصة الشعر وتعلم اللغة العربية في أمسية ما حضرها أصلا. وأشارت هاي الشاعرة إلى أن القصيدة تخص زوجها وهو ما اضطرها للتوضيح، ولولا أنه هالقصيدة بمناسبتها وحروفها ومشاعرها ونبطها تخص زوجها الشيخ عبد الله مبارك الصباح ما كتبت توضيح أبدا وما أجهدت نفسها بملاحقة الإشاعة لإطفائها.

رمض حلو لا شربت. منو بينا ما يحب هاي الأغنية ويدندنها بينه وبين روحه لما يسمعها؟ تعالوا يانا نتعرف على قصة أغنية لا خبر لا شفية. يقول لك أحد الشباب راح لأداء الخدمة العسكرية وترك محبوبته، ولما طال غيابه راحت هي الزوجة من شاب ثاني، ورجع بليلة الزفاف وسمع هذا الخبر اللي كان صدمة حياته. ما دعاه هذا الأمر وهاي الصدمة حتى يدندن هاي الكلمات كنوع من العتب، وغناها أكثر من مغني مثل الفنانة الكبيرة دلال شمالي. تقول هاي الأغنية اللي هي من كلمات طارق ياسين وألحان حسين السعدي: لا خبر لا شفية، لا حامض حلو لا شربت، لا خبر قالوا صوانيكم وشموع ترست، والتمن السمرات من كل بيت سمرة التمت، وترفى صابع ليلة الحنة بعذاب تحنت. وفدنا وفدنا ما مش وفى لهنا وصلت، فدنا وفدنا لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت. حتى ترد علي حبيبته وتقول له: سنتين ودي لك خبر وما عينك إن التفتت، والنوب شفية مهار تطلبها مني وشربت، غصب ونينك حنتي كل البيوت تعدت، وشموعك تتراقص فرح يا ترف صوانع تلقت، ما ريد خطك لا خبر كل عشرة أبد أبد ما ظلت.

يا ست الحبايب يا أمي، منو بينا ما يحب هاي الأغنية؟ ما يوجع قلبه وتنزل دموعه أول ما يسمعها، ما يتمنى أول ما يسمعها يهديها الأمة، لو يسمع لها لا يروح يحضنها، لا يقولها يا يما أنا شقد أحبك ومشتاق لك. منو بينا ما يتذكر والدته المرحومة أول ما يسمعها؟ هاي الأغنية ست الحبايب يهديها حسين السيد الوالدته، يقول لك هذا الشاعر راح لزيارة والدته بعد صعود الدور السادس، تذكر هو ما حضر الوالدة ما جاب لها هدية. بيوم عيد الأم قعد على الدرج وطلع ورقة وقلم من جيبه وبدأ يكتب كلمات هاي الأغنية الخالدة ست الحبايب. صعد للوالدة وطرق باب شقتها واسمعها كلمات الأغنية، وعدها بين أحدى النجمات راح تقدمها يوم غد بالإذاعة. وبالفعل اتصل بالموسيقار محمد عبد الوهاب اللي بدوره أعطى العمل لفايزة أحمد. وبصباح اليوم الثاني اللي هو ذكرى عيد الأم غناها بالبداية محمد عبد الوهاب على العود. مع نهاية اليوم كانت فايزة أحمد غنتها بالإذاعة بالتوزيع الموسيقي، وبذلك أوفى حسين السيد وعد الوالدته حتى تصبح هاي الأغنية من بعدها أيقونة للتعبير عن الامتنان والتقدير لكل أم. وعلى الرغم من صدور العديد من الأغاني فيما بعد للتغني عن الوالدة، إلا إن ست الحبايب هي من أبرز الأغاني اللي قدمت لأمهاتنا. الله يحفظهن إن ذخور يا رب، ويطول بعمرهن ويرحم كل أمهاتنا المتوفيات. نختم وياكم بست الحبايب، إن شاء الله تنال إعجابكم. قبلوا تحياتي أني سمع بالإعداد والتقديم، ورافقني بهذا الإخراج المميز المخرج مصطفى زيكو. إلى اللقاء.

0: وراء كل أغنية قصة، ووراء كل لحن ذكرى، بين ألم وفرح وحب وخذلان وفراق ووجدان.
1: يا حريم يا حريم.
0: في قصة أغنية نفتح صفحات الزمن لنروي حكايات الكلمات التي ولدت من عمق المشاعر وألحان أبدعها الفنانون لتبقى خالدة في قلوبنا، من همس الشاعر إلى لمسة الملحن وصوت المطرب الذي حملها إلى آذاننا. هنا حيث تكتب الحكاية ونسمع ما لم نسمعه من قبل.
2: صدقيني لو بيدي ما تركتش لحمام، ما تركتش لحمام.
0: قصة أغنية، تقديم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
3: ساعة معه.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الهند وتوسيع آفاق التعاون. دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء المكلف. رئيس مجلس القضاء والكاظمي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. مستشار الأمن القومي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. وزير الخارجية والسفير الصيني يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي. الإطاحة بتاجر مخدرات وشبكة لترويج العملة المزيفة في البصرة وبابل. البحرية الأمريكية تمنع سفينة نفط عراقية من الإبحار لأسباب مجهولة. رويترز: السعودية شنت هجمات غير معلنة على إيران خلال الحرب. وأفليك يمدد عقده مع برشلونة حتى 2028. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الهند وتوسيع آفاق التعاون. دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء المكلف. رئيس مجلس القضاء والكاظمي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. مستشار الأمن القومي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. وزير الخارجية وسفير الصيني يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي. إصابات بنزاع عشائري مسلح وسط البصرة. تراجع صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة إلى النصف خلال شهر. بريطانيا: سنساهم بمهمة عسكرية دفاعية لتأمين هرمز. وحارس النصر يسجل بالخطأ ويؤجل تتويج فريقه بالدوري السعودي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio. في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

شنو هالعيون هاي؟ الله شنو هالعيون هاي؟ عرفان يابه مساء الخير، مساء الحب، مساء الامل، مساء معطر بكل انواع العطور على عيون احلى واغلى واجمل مستمعي بالدنيا، مستمعي اذاعه جامعه المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. يابه فاروح فاصل

إذن مستمعينا الأحبة، وياكم حلقة جديدة من برنامج فكر وأربع. فكر وأربع من إعداد تقديم حسين العسكري. تعزف بس انتبهت بث مباشر. إذن مستمعينا الأحبة، اليوم فكر وأربع وش تطلب تتمنى، إحنا راح تنفذ لك إياه. أرقامنا راح تكون وهي أمامكم بالرقم 078-35 مكرر 6 مكرر 667 و 077-35 مكرر 6 مكرر 667. واليوم للأسف تليفوني عطل قبل لا أدخل البرنامج، راح أبكي عليه. أكرر الأرقام 078-35 مكرر 6 مكرر 667 و 077-35 مكرر 6 مكرر 667. مستمرين وياكم، واليوم جائزة مقدمة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذن مستمعينا الأحبة متواصلين ياكم وبرنامج فكر أربع أنا والاتصال نقول ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي لك وياك هدوء القمر.
0: هدوء القمر؟
1: إيه.
0: شلون الصحة يا هدوء؟
1: الحمد لله.
0: مين أنت يا هدوء؟
1: من الديوانية.
0: من الديوانية. تحياتنا للديوانية.
1: تحياتي لك.
0: يحفظك ويبارك بيك. هدوء القمر يلا شو تحبين بالبداية تطلبين؟ شو تسمعين؟
1: أغنية؟
0: إيه؟
1: أغنية على ذوقك.
0: على ذوقك عرفان. يلا أسأل سؤال.
1: أوكي.
0: يلا ماذا تسمى الزاوية إذا كانت أكبر من 90 درجة؟
1: في
0: الرياضيات صفر.
1: أعطينا
0: سؤال. غير سؤال. ما هو أكبر كائن حي على كوكب الأرض؟
1: الحوت الأزرق.
0: الحوت الأزرق. جواب نهائي؟
1: ما أدري والله. نقول يلا جواب نهائي.
0: جواب نهائي متأكدة؟
1: ما أدري. ماكو اختيارات.
0: أكو ماكو اختيارات. جواب نهائي.
1: نهائي الله.
0: يلا جواب الصح. مبروك عليك دخلتي انا القرعه. شكرا جزيلا لك وهاي هديه من عرفان لحضرتك.

0: ويانا اتصال هاتفي آخر نقول ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: شلون الصحة؟
1: الله يحفظك.
0: من وياي؟
1: أبو شمس.
0: أبو شمس من وين أبو شمس؟
1: من بابل.
0: تحياتنا إليك وتحياتنا لكل أهلنا ببابل.
1: الله يحفظك سام.
0: أبو شمس شو تحب تسمع؟
1: والله أصالة.
0: أصالة يا أغنية من عندهن.
1: أي أغنية؟ لكن yeah. الحلوات ما شاء.
0: تمام. ماذا تسمى الزاوية إذا كانت أكبر من 90 درجة؟
1: 160.
0: لا أنا راح أعطيك خيارات. يلا
1: يلا.
0: 160 180 الزاوية المنفرجة.
1: الزاوية المنفرجة
0: جواب نهائي
1: إن شاء الله.
0: متأكد
1: إن شاء الله.
0: حياتنا لك أبو شمس وجوابك للأسف لا. يلا صح. حياتنا لك أبو شمس. دخلت أنا للقرعة. جوابك صح. الزاوية المنفرجة هو الجواب الصحيح. ناخذ اتصالاتي في آخر نقول هلو مساء الخير.
2: مساء النور. عافية.
0: شلون الصحة؟
2: الله يحييك.
0: من وياي؟
2: أم مرتضى.
0: أم
2: مرتضى.
0: مرتضى؟
2: إي أم مرتضى.
0: تحياتنا. شو تحبين نسمعين أم مرتضى؟
2: إيه هاني شاكر.
0: هاني شاكر الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
0: هاني شاكر. أي أغنية؟
2: نعم.
0: أي أغنية من هاني شاكر. يلا نبدأ نسألك.
2: تفضل.
0: بماذا عاقب الله قوم نوح؟
2: بماذا عاقب الله قوم نوح؟
0: إيه.
2: لأنهم.
0: بمن عاقبهم؟ عاقبهم أطش خيارات. بالنار.
2: بالكفر يعني هم. هم. هم.
0: إيه.
2: يعني
0: يلا. يعني عاقبهم بالنار. عاقبهم بالفيضان لو بالطوفان.
2: طوفان.
0: بالطوفان.
2: نعم.
0: جواب نهائي أم مرتضى.
2: إن شاء الله.
0: متأكدة. تمام. متأكدة. متأكدة. لا تظلين تفكرين. جواب الصح. من وين أنت أم مرتضى؟
2: نعم.
0: من وين أنت؟
2: النجف.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لأهل النجف. نورتينا وشكرا جزيلا. جواب الصح. دخلت ويانا للقرعة يا أم مرتضى. ناخذ اتصالاتي في آخر نقول ألو.
3: ألو. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: حياتي لك سلام.
0: شلون صحة؟
3: الحمد لله بخير.
0: من وياي؟
3: زينب الزيادي من السماعة.
0: زينب الزيادي.
3: نعم.
0: تحياتنا لك يا زينب. نورتينا أكيد.
3: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا. نورتي وتحياتنا لأهل السماوة. شو تحبين تسمعين يا زينب؟
3: نعم.
0: شو تحبين تسمعين؟
3: أي أغنية عن الأم.
0: أي أغنية عن الأم؟
3: لا الحضرات.
0: يلا.
3: حضرتك المخرج.
0: شكرا. تحياتنا لوالدتك. إذا تسمعنا فأكيد تحياتنا لها وتحياتنا للوالد وتحياتنا لكل أهلنا بالسماوة.
3: الله يسلمك.
0: ما هي أكبر شبه جزيرة بالعالم؟
3: ما هي شنو أكبر؟
0: أكبر شبه جزيرة في العالم.
3: معك اختيارات؟
0: طيب اختيارات. واحد شبه الجزيرة الأطلسية، شبه الجزيرة الفرنسية، شبه الجزيرة العربية. جواب الصح. تحياتنا إليك. نورتينا يا زينب الزيادي من السماء. وناخذ اتصالاتي في نقول ألو.
4: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
4: تحياتي لك الغالي.
0: تحياتنا لحضرتك. من وياي؟
4: الله يسلمك. محمد صفا جلال من الديوانية.
0: أحمد الخفاجي.
4: صفا جلال من الديوانية.
0: صفاء.
4: إيه.
0: عبال أحمد الخفاجي. صفاء جلال من الديوانية.
4: بعد
0: تحياتنا لك وتحياتنا لأهل الديوانية. وأكيد نورتنا أنت وأهل الديوانية وأنا سراهي. تحياتنا لك.
4: تحياتك لأن بابل.
0: فدوى القلبك. يلا شو تحب تسمع؟
4: أي شيء على ذوق المخرج.
0: أي شيء ميلان على ذوقك.
4: يلا. أي شيء. شي
0: طبعا أغشكاني.
4: أصل أنت. الأسئلة الرياضية أمك شخبارها.
0: يلا. أيهما أطول؟ المتر أم الياردة؟
4: المتر
0: أم
4: الياردة؟ لا أعتقد
0: الياردة. جواب نهائي. ديوانية وهلها.
4: على راسي.
0: صفاء جلال. أيهما أطول المتر لو الياردة؟
4: لا الياردة أبو علي.
0: متأكد؟
4: ما
0: مدوم طين
4: سؤال رياضي
0: أبو علي. ماكو هذا أجي سؤالك هذا حظك. شو سوي لك؟
4: غير لي السؤال.
0: غير لك يا. ما هو ال ال ال اطول المتر لولي ارده سمواني موضح لك المتر لولي ارده
4: يلا نقول المتر ان شاء الله
0: نقول المتر جواب نهائي
4: ان شاء الله
0: جوابك غلط الارده شوف انا غلطتك ها ماني لوت لعد شلون اخليكم كلكم تفوزون
4: غير لي السؤال ابو علي
0: لا جوابك صح المتر شقه وياك جوابك صح مبروك عليك دخلت يانا القرعة المتر وأكبر من الياردة شكرا جزيلا نورتنا يا حبيبي ناخذ اتصالاتي في ألو نروح فاصل

0: اي والله ام نوره بظلمه. تحياتنا لكل امهاتنا وتحياتنا لكل امهات اللي دي يسمعونا، ربي يحفظهم ويخليهم ان شاء الله يا رب. بجاه محمد وآلي محمد ناخذ اتصال نقول الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. من وياي؟
1: وياكم ايمان مهدي.
0: ايمان من اي محافظه؟
1: من النجف عيني.
0: ايمان مهدي النجف، والي النجف. ايش تحبين تسمعين يا ايمان؟
1: اي اغنيه على ذوق المخرج.
0: اي اغنيه على اوكي يلا نبدا بالاسئله.
1: تفضل.
0: اكمل الحكمه، لا تكن لينا فتعصر ولا صلب.
1: نعم.
0: لا تكن لينا فتعصر ولا صلب و
1: فتكسر.
0: جواب الصحيح. عاشت ايدك يا ايمان، جواب صح. تحياتنا إلتش، دخلت ويانا للقرعة، شكرا جزيلا. ناخذ اتصالاتي في الو. الو. تحياتنا للزملاء الأحبة الغالين، الحبيب ميثم أبو وردة، مصور قناة يو تي في، شرفتنا أكيد. وتحياتنا للحبيب والصديق والأخ والزميل المبدع أيضا لؤي الرسام، مدير إعلام دار الصحة بابل. أكيد سعيد جدا بسماع أصواتكم، أو شرفني أن تسمعون البرنامج. تحياتنا إليك يا ميثم، والطاقة الشمسية تلحقك ورا كراك اليوم، ألعب بيك طوبة. ناخذ اتصال نقول ألو.
2: مساء الورد على الورد.
0: مساء الورد على الورد والجيمر.
2: حسوني يا أبو علي، شخبارك؟
0: بدو القلبك من وياي.
2: خير.
0: يحفظك ويخليك.
2: أحمد الدليم وياك.
0: أبو شاب الدليم وعز الدليم.
2: بدو القلبك العسكر، شخبارك؟
0: شونك خوي؟
2: والله بخير يا خي، شونك؟
0: الأمور الأحوال.
2: والله ماشي الحمد لله، نفرع وندعي لك.
0: دوم يا رب.
2: بدو القلبك أبو حلاوي.
0: يلا سألك، ماذا يسمى أولا شو تحب تسمع؟
2: أغنية؟
0: أي.
2: الله
0: الله.
2: كريم منصور بس تعالوا.
0: كريم منصور بس تعالوا.
2: أيه.
0: يلا سؤال. أيهما أسرع، الصقر أم النسر؟
2: الصقر أو شنو؟
0: النسر.
2: النسر؟
0: أي الصقر أم النسر؟ النسر أم الصقر؟
2: النسر.
0: جواب نهائي حمودي.
2: الصقر يصير خفيف على
0: فكرة.
2: ثانية. الصقر. الصقر.
0: جواب نهائي؟
2: إن شاء الله.
0: متأكد؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله متأكد. جوابك صح حمودي. أكيد نورتني.
2: حبيبي.
0: شكرا جزيلا. تحياتنا لهنا وناسنا وعشيرتنا الغالية دليم. وناخذ اتصال. ألو. ألو. أكو. أكو لو تروح فاصل. يلا روح فاصل. بس قبل لا نروح فاصل نذكركم برقم هواتفنا. اتصال. يلا ناخذ الاتصال حتى ما يبقى متأخر خطيه ويروح رصيده. ألو. ألو.
3: ألو.
0: ألو. ألو. للأسف انقطع. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو.
3: ألو. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: شلونك أستاذ الطيب؟
0: يحفظك
3: حبيبي. ألف تحية إليك لكادر إذاعتنا الجميلة، إذاعة صوت جامعة المستقبل. يا رب إن شاء الله تكونون بخير وعافية.
0: حبيبي كرار كامل. تحياتنا إليك، شرفتني ونورتني حبيب الروح. تحياتنا إليك.
3: الله يبارك بيك.
0: شلونك كرار؟
3: والله بخير. تشلونك أستاذ الورد؟
0: بخير إذاعتك بخير.
3: يا رب دعكم بخير، إذاعتك بخير، إحنا بخير.
0: سيد واروح لك حبيبي.
3: الله يبارك بيك.
0: يلا شو تحب تسمع بالبداية؟
3: والله على اختياركم الطيب.
0: اختيار المخرج.
3: اي نعم اختيار المخرج، ان شاء الله كل اختياراته جميلة.
0: يلا.
3: نعم.
0: بماذا كان يلقب ملوك مصر القدماء؟
3: بالفراعنة.
0: جواب نهائي.
3: نهائي متأكد.
0: متأكد 100%.
3: 100%.
0: عاشت ايدك، جوابك صح.
3: حبيبي يعني
0: تحياتنا لك، مبروك قرار كامل، دخلت يعني القرعة على جائزة مقدمة من إذاعة جامعة المستقبل. ناخذ اتصال له. شكرا جزيلا. أرقامنا مهي أمامكم بالرقم 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7 و 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7. ناخذ اتصال نقول ألو. ألو.
1: ألو. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ؟
0: يخليك ويحفظك. من وياي؟
1: أم حسين وياكم من النجف.
0: أم حسين من النجف، تحياتنا لك، تحياتنا لأهل النجف.
1: شكرا جزيلا.
0: شلونك أم حسين؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم يا رب. شو تحبين تسمعين؟
1: رعد الناصري.
0: رعد الناصري. يلا أسأل سؤال.
1: والله.
0: ما هو الكوكب الأقرب للشمس في مجموعتنا الشمسية؟
1: عطارد.
0: جواب نهائي؟
1: نعم.
0: متأكدة؟
1: إن شاء الله.
0: ما بيها منها مجال شيء؟
1: لا ما بيها.
0: يلا جواب الصح، مبروك عليك أم حسين، شرفتينا ونورتينا. تحياتنا. ناخذ اتصال آتي في آخر. ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: السلام عليكم أخوي.
0: السلام ورحمة الله أخوي.
4: شلونك حبيبي؟
0: انت شلونك؟ من وياي؟
4: الوجه بطلعك حج رعد ابن حج سماح.
0: حج رعد.
4: أنا وسلم.
0: تحياتنا لك حج رعد.
4: حبيبي الغالي.
0: نورت.
4: بدول قلبك تنور بوجودكم ان شاء الله.
0: بدول قلبك. شو تحب تسمع حج رعد؟
4: والله سعدي. انا احب سعدي.
0: التمين. التمين.
4: بالسيارة وطالع الدولي. وسمعت مالكم قناة
0: أشياء. والله مبين انت بالدولي، بس انت مين، من اي محافظة؟
4: من حلة.
0: ايش عندك تريلة؟
4: اي والله
0: مبين. حج رعد من حجي شنو؟
4: اسماعيل.
0: اسماعيل، والنعم منك ومن حج اسماعيل.
4: من نطلت بعد قلبي سعد. سعدي بس منه بكرة قديمة رحمة الوالدين.
0: بكرة قديمة سعد الحلي.
4: اي والله
0: موت امور
4: بدول وجهك.
0: اسألك لو افوزك قبل
4: كيفك؟ والله انت بعد مخير،
0: انت باللي عجبك انت تختار. تريد نسألك لو تريد تقول والله دخلك للقرعة،
4: تريد تسألني تريد تدخلني كيفك بعد اللي يهمك فقط. والله
0: انت رياضي؟
4: انا ايه رياضي.
0: شو تشجع، برشلونة ولا ريال؟
4: انا رياضي مو طوبة. غير لعبة.
0: شنو سلة؟
4: لا لا كمال اجسام.
0: كمال سام احسن قاعد عندنا بالحله.
4: قاعد على الزرقاني حاليا.
0: هاي جديده؟
4: الجديده نعم.
0: تحياتنا لك وتحياتنا للكابتن علي الزرقاني. عندك سؤال على كمال سام سيله؟ عندك سؤال عرفان؟
4: سؤال
0: مستر اولمبي سبع مرات. من اخذ مستر اولمبي سبع مرات؟ صعبه عليه. من اخذ مستر اولمبيا سبع مرات؟
4: من
0: أخذ
4: مستر أولمبيا سبع مرات؟
0: إيه أورلاند مو صح؟
4: إيه صحيح.
0: هذا جوابك صح. هذا
4: حبيب قلبك
0: قلبك. تحياتنا لك. شكرا جزيلا، شرفتنا حبيبي. تحياتنا لك. ناخذ اتصالاتي في آخر. ألو. يلا نروح نسمع المستمعين اللي طلبوا ونرجع لكم.

0: إذن مستمعين الحبة ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج فكر أربح ويانا اتصالات فنقول ألو.
1: أبو علي الغالي السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلون الصحة الأحوال؟
0: يحفظك ويخليك ويبارك فيك من وياي.
1: الله يحفظك. محمد وهاب حبيبي.
0: محمد وهاب أبو جاسم. شو تحب تسمع محمد؟
1: الله يسلمك حبيبي.
0: شو تحب تسمع؟
1: كاظم، كاظم الساهر عبر الشط.
0: كاظم عبر الشط، تحياتنا إلك. مين أنت محمد؟
1: من الحلة شارع 60.
0: والنعم منك ومن الحلة ومن شارع 60. يلا، ما هي أصغر قارة في العالم؟
1: أصغر قارة؟
0: إيه.
1: أوغناتشيم، نسيت اسمها والله.
0: شو اسمها؟ يلا. أعطيك خيارات؟
1: أي خيارات؟ هي أنا أعرفها بس ناس.
0: قارة آسيا، قارة استراليا، قارة أوروبا.
1: لا لا، استراليا.
0: جواب نهائي.
1: جواب نهائي.
0: متأكد. جوابك صح، تحياتنا إلك، شكرا جزيلا إلك. يلا ناخذ اتصالات في آخر، نقول ألو. مساء النور. شهد شهد من بغداد، تحياتنا إلك. شو تحبين تسمعين شهد؟ ألو، شو تحبين تسمعين؟ شو تحبين تسمعين أغنية بالبداية؟
2: والله ما أعرف.
0: على ذوق المخرج. يلا. يلا على ذوق المخرج. شهد، أحد أشهر أنواع الخط العربي يبدأ بحرف الكاف.
2: ممكن تساعدني؟
0: ما هو أحد أشهر أنواع الخط العربي يبدأ بحرف الكاف؟
2: خيارات.
0: يلا اعطيك خيارات. البابلي، النجفي، الكوفي.
2: الكوفي.
0: جواب نهائي. متأكدة؟
2: متأكدة.
0: يلا جواب الصح، تحياتنا إليك يا شهد، نورتينا. شكرا جزيلا. ناخذ اتصالاتي في آخر، نقول له مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: شلون
0: أستاذ؟ أنت شلونك حبيبي؟
3: عندي أخوي أحمد عامر البصر.
0: منو أحمد؟
3: محمد جواد كابر.
0: أحمد العامري.
3: نعم.
0: من البصرة. تحياتنا لك.
3: اسمي
0: كامل. تحياتنا لك، تحياتنا لأهل البصرة، شرفت حبيبي. شلونك حمودي؟ مشتاقين. شلون حر البصرة؟
3: والله زين الحمد لله.
0: دوم يا ربي. يلا شو تحب تسمع؟
3: أي شيء على ذوقك.
0: يلا أي شيء على ذوق المخرج. لا لا بعدنا. يلا وياك.
3: يلا
0: يلا. ما هي عاصمة اليابان؟
3: طوكيو.
0: شو اسمها؟
3: طوكيو.
0: جوابك صح، طوكيو.
3: نعم.
0: جوابك نعم. صح يا حمودي، شرفت. تحياتنا لك، تحياتنا لأهل البصرة. فردا فردا، شكرا جزيلا ونورتني. أكيد ناخذ اتصالاتي في آخر. ألو ألو. إذن أرقامنا ما هي أمامكم بالرقم 07835، مكرر 6، مكرر 667، وصفر 7735، مكرر 6، مكرر 667. يلا روح نسمع الفواصل ونرجع.

0: إذن مستمعين الأحبة، ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج فكر واربح واطلب واتمنى أكيد. ويانا اتصالاتي في نقول ألو، للأسف انقطع. ناخذ اتصالاتي في آخر. ألو ألو ألو، مساء الخير. ألو
1: ألو
0: حبيبي، ولا زحمة عليك، نص الراديو. ألو أسمعك، أسمعك اللي بالسيارة شوي نص الراديو. ألو، ناخذ اتصالاتي في آخر نقول ألو. سلام ورحمة الله. ممكن من وياي؟ ألو،
2: عثمان حبيبي.
0: منو؟
2: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن، من وين عبد الرحمن؟
2: من بغداد حبيبي.
0: تحياتنا لك عبود الرحمن الذهب. عبودي
2: انت الذهب حبيبي.
0: عبد الرحمن، شو حب تسمع؟
2: والله احب اسمع اغنيه نصرة البدر.
0: نصرة البدر، يلا
2: قول اجيب اذبها وياك عدله
0: عرفان يونا. ايه تمام
2: الاغنيه،
0: يلا متفقين.
2: تمام.
0: ايهما يلد، الخفاش ام النعامه؟
2: اعتقد اثنين هم شفنا.
0: أيهما يلد، الخفاش أم النعامة؟
2: الخفاش أو النعامة؟
0: إيه
2: يلد لو يبيض.
0: يلد، أيهما يلد؟
2: يا النعامة ما تلد تبيض، هو الخفاش.
0: خفاش، جوابك صحيح، تحياتنا لك.
2: الله يسلمكم، شكرا.
0: شكرا جزيلا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: شلون الصحة؟
3: الله يحفظك.
0: من وياي؟
3: حسين المياحي.
0: حسين المياحي؟
3: ايه.
0: تحياتنا لك ابو علي، من وين ابو علي؟
3: تحياتي لك من الحل من الماشطة.
0: تحياتنا لك وتحياتنا لأهل الماشطة، شرفت ونورت.
3: على راسي، سلام راسك يا حبيبي.
0: كل الهلا بيك.
3: الله يحفظك.
0: يلا شو تحب تسمع؟
3: أحب أسمع على ذوقك.
0: على ذوق المخرج، إن شاء الله راح يسمعك.
3: على
0: يلا سؤالنا هو يقول ما هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله؟
3: غير السؤال عليك العباس، أنا صار لساعة أسمع بشرفك أنت هذا السؤال، تقول لي يلد لو يبيض وتطيني لي هذا السؤال.
0: ما سهل، الله شي يعرف، بس الله هو الوحيد اللي يعرفه، سبحان الله.
3: بس الكون غير؟
0: لا
3: الغيب
0: الله، بس هو الوحيد اللي يعرف الغيب.
3: صحيح.
0: هسه انت مرات تقول لك هذا ايش صار، تقول لا انا هسه شو معروف، نعرف الغيب قابل.
3: لا ادري
0: مو
3: والله. صحيح
0: ابو علي، شرفت نورت.
3: على راسك
0: الحبيب، شكرا جزيلا نورتنا حبيبي. ناخذ اتصالاتي في اخر نقول الو. الو، اذا مستمعين الاحبه متواصلين وياكم وبرنامج فكر واربح، نسمعهم. شنو ايش عندك عرفان؟ قل لي.

0: اذا المستمعين الاحبه ما زلنا متواصلين وياكم برنامج فكر وارباح ويانا اتصالاتي في نقول له مساء الخير.
1: ابو علي عوده ميمونه مساك مبارك كل التوفيق والتالق ان شاء الله.
0: تحيات
1: المخرج اخوكم ابو نبا.
0: تحياتنا لك ابو نبا شرفتنا شكرا جزيلا اكيد سعيد جدا بسماع صوتك ابو نبا نورتنا.
1: وانا الاسعد والله طيب الله اوقاتك والصحه والسلامه.
0: يحفظك ويخليك ابو نبا تحياتنا لك. شو تحب تسمع ابو نبا؟
1: والله الفاصل الاخير انا الحقيقه ارتاحيت في التطلبه وشكرا للمخرج سمعته والله.
0: سمعت يا الله ورح يطلع همي المخرج راح يهدي لك فشي على ذوقه.
1: اشكرك جدا كل ذوق رفيع.
0: فدوى لقلبك. ماذا يسمى صوت السيف؟
1: صليل.
0: صليل السيف احسنت ابو نبأ تحياتنا لك. نعم. جوابك صح شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ابو نبأ.
1: لك وفاق تقدير وانت شرف على راسي صالح.
0: حبيبي العزيز. حبيبي حبيبي ابو نبأ شكرا جزيلا. اذا مستمعينا الاحبه هناك تعليقات على الفيسبوك شكرا للحبيب والاخ والصديق. للاسف انا جهازي قبل لا ادخل البرنامج بنص ساعه عطل ما اعرف وقف الجهاز. تحياتنا لك حيدر ابو خماس حبيبي وصديقي واخويا شرفتني اكيد وشهقت شهقت شنو شهقت حزن ايضا نورتينا والسلام عليكم. وعليكم السلام يا شهقة. وعلي البابلي اكيد نورك هذا. شكرا للحبيب والصديق عباس النافعي اكيد نورتنا وهذا نورك يا حبيبي شكرا جزيلا. ناخذ اتصال. الو الو مساء الخير. احنا بعد ما عندنا وقت يومية توسل بيك اقول لك عندنا وقت تقولي لا ما عندنا وقت. اليوم عندك وقت لين جاهز عطلان. يلا الو يومية تقولي ما عندنا وقت. يلا خلصنا. يلا خلينا نروح لابو نبأ نهدي له هاي الاغنية ونرجع لكم.

0: اذا مستمعي الاحباء ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج فكر واربح ويانا اتصالاتي في الو الو الو. للاسف ماكو اي اتصال او انقطع الاتصال. اذا مستمعينا الاحباء ايش تحبون نسوي القرعه لو شنو عرفان؟ 1 2 14 16 متصل. راح نختار واحد من عندهم من اللي 16 وان شاء الله يا ربي نقول له مبروك للفائز ان شاء الله. اذا نروح الفاصل ونجر القرعة. خلينا ناخذ هذا اخر اتصال. يلا اخر اتصال. الو الو. سلام ورحمه الله.
1: ان شاء الله المتصل ال 17 ان شاء الله.
0: والله والنعم. منو جاي؟
1: رحم الله بك. وياك احمد من حضر الصابر.
0: احمد من بابل ابو شاب الذهب. شرفت ونورت. شو تحب تسمع احمد؟ احمد ايش بلكي تفوز؟
1: احمد الفتلاوي.
0: احمد الفتلاوي.
1: احب اسمع حسين الغزال انا خسرتك.
0: حسين الغزال انا خسرتك من وقت. ان شاء الله يا رب ما تخسر احد.
1: حلو.
0: انت ان شاء الله ما تخسر واحد.
1: رحم الله والديك بوجودك ان شاء الله.
0: فدوى قلبك. يلا سؤال نسألك.
1: سهلوا بس
0: شوي
1: على
0: كيف أكلها. يلا أول مولود للأسرة عرفان. عرفان
1: ألو.
0: ده يعبر الصوت عليه. يلا تسمعني.
1: أسمعك إن شاء الله.
0: أول مولود للأسرة يطلق عليه الكبير. شو صحوا له؟
1: المدلل أو العزيز. مو
0: لا لا لا لا البيت الكبير. شو صحوا له أول واحد؟
1: هو
0: الكبير. شو صحوا له عرفان؟ كبير
1: معني؟
0: اي صح والله عرفان جاوب صح.
1: والله صوت ترى شويه.
0: اقول لك
1: هو الكبير مو؟
0: اي الكبير. شو صحوا له
1: هو الكبير؟ الو
0: تسمعني؟
1: اسمعك اسمعك.
0: يلا خل اغير لك السؤال. طبعا الجواب هو البكر او البكر. يلا أغير لك السؤال.
1: أي والله.
0: ما هي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان؟
1: دولة عربية من حيث مصر.
0: منو؟
1: مصر.
0: مصر جواب نهائي.
1: نهائي.
0: جوابك صح
1: حبيبي.
0: تحياتنا لك حمودي. شرفت ونورت. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك حبيبي. رحمة الله.
0: تحياتنا لك. إذن مستمعينا الأحبة هذا كان آخر اتصال من أبو شهاب. شرفنا ونورنا وأكيد إحنا سعداء. راح نجري القرعة وبعدها نرجع لكم بعد هذا الفاصل. وأنا خسرتك من وقت يا عرفان.

إذن مستمعينا الأحبة، أجرينا القرعة بين 17 متسابق، 14 15 17 متسابق. اللي فاز ويانا بحلقة برنامجنا لهذا اليوم هو المشترك أو المشتركة. المشترك لو مشتركة، مشترك لو مشتركة، مشترك لو مشتركة، لا مو مولدة، مستمع أو مستمعة، مستمع أو مستمعة، مستمع أو مستمع. طبعا الفاز ويانا بحلقة برنامجنا لهذا اليوم هو كرار كامل. ألف مبروك عليك كرار، مبارك عليك. ممكن أنه تتصل بعد البرنامج أو تتواصل عن طريق الواتساب على الآسيا، الآسيا رقم الآسيا بواتساب، عن طريق الواتساب ممكن أن تتواصل مع الأخوة في إدارة الإذاعة حتى يعطوك الهدية. إذن مستمعين الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم من برنامج فكر ربح. تقبلوا تحياتي أنا حسين العسكري، وتقبلوا تحيات من كان معكم في التنفيذي وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. في أماننا، في أمان الله، أمان الله عاد آخر شيء تعبت. ألتقيكم إن شاء الله الأربعاء القادم.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد العلاقات مع الهند وتوسيع آفاق التعاون. دول الاتحاد الأوروبي تعبر عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء المكلف. رئيس مجلس القضاء والكاظمي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية. مستشار الأمن القومي: ملف حصر السلاح سيكون ذا أهمية بالغة جدا في سياق تشكيل الحكومة المقبلة. وزير الخارجية وسفير الصيني يؤكدان أهمية دعم جهود الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي. إصابات بنزاع عشائري مسلح وسط البصرة. تراجع صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة إلى النصف خلال شهر. بريطانيا: سنساهم بمهمة عسكرية دفاعية لتأمين هرمز. وحارس النصر يسجل بالخطأ ويؤجل تتويج فريقه بالدوري السعودي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي بالهم والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبيت أم صافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. كونوا

القارئ محمد النقشبندي. ولد محمد النقشبندي في 7 يناير 1920، كان أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وهو أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه المختصون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة نقشبندي مكونة من مقطعين، هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. النقشبند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقشبندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية، ونسبتهم إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي 791 للهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. صوته الذي وصف بالأخاذ والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المبارك، إذ يروي آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته، فتسمو معه مشاعر المسلمين وتجعلهم يرددون بخشوع الشيخ سيد النقشبندي، وهو أحد أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية، وكان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح حتى صار صاحب مدرسة ولقب بالصوت الخاشع والكروان. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ولد القارئ محمد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدهلقية في مصر عام 1920. لم يمكث في دميرة طويلا إذ انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة في جنوب الصعيد، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. في طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. جد الشيخ سيد هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي قد نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف، ووالده أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة الصوفية، كان يتردد على مولد أبو الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين السيوطي، وحفظ أشعار ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا
1: هي أشد وطئا

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق الله العلي العظيم. في العام 1955 استقر في مدينة طنطا وداعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد، كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية. وفي العام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض من التسجيلات لبرامج في رحاب الله، ثم سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يداع يوميا، كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه تذكرة.

صدق الله العلي العظيم. قد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ القارئ محمد النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مكون من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو والسبرانو. دخل الشيخ الإذاعة في العام 1967 وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية.

توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير من العام 1976. كرمه رئيس مصر محمد أنور السادات في العام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته. كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر في العام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضا. وكرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن فيها، إذ أطلقت اسمه على أهم شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.
1: وجه القمر

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM مليانة أغاني.

0: هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة، كل قصة بها غموض ما بعد الحدث. أني إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل. التوقعات غير الواقعية، كيف يمكن لأحلامنا أن تضللنا في اتخاذ القرارات؟ في حياتنا لدينا جميعا أحلام وتوقعات نأمل أن نحققها، ولكن ماذا يحدث عندما تكون هذه التوقعات غير واقعية؟ في كثير من الأحيان يمكن لهذه التوقعات أن تضللنا في اتخاذ القرارات وتجعلنا نرى العالم بشكل مشوه. لنتأمل للحظة كيف تؤثر التوقعات غير الواقعية على القرارات. عندما نكون مقتنعين بأننا يجب أن نحقق شيئاً ما، فإننا نميل إلى تجاهل أي دليل يناقض هذا الاعتقاد. هذا الانحياز التأكيدي يجعلنا نرى العالم من خلال عدسة توقعاتنا، مما يجعلنا نتخذ قرارات بناءً على معلومات غير دقيقة. ولكن الأمر لا يقتصر على الانحياز التأكيدي فحسب، بل يمتد إلى تأثير العواطف. نحن كبشر نميل إلى اتخاذ قرارات بناء على مشاعرنا وليس بناء على الحقائق. على سبيل المثال، إذا كنا نشعر بالرغبة في تحقيق شيء ما، فإننا قد نتخذ قرارات متهورة دون التفكير في العواقب. هذه العواطف يمكن أن تعزز من توقعاتنا الغير الواقعية وتجعلنا نرى العالم بشكل مشوه. ولكن كيف يمكننا أن نتغلب على هذه التوقعات غير الواقعية؟ الخطوة الأولى هي أن نكون على دراية بها. نحتاج إلى أن نتعرف بأننا قد نكون تحت تأثير توقعاتنا غير الواقعية، وأن نكون مستعدين لمواجهة الحقائق التي قد تكون غير مريحة. نحتاج أيضا إلى أن نطور مهارات التفكير النقدي، وأن نتعلم كيف نتحقق من المعلومات قبل اتخاذ قرارات بناء عليها. في النهاية، التوقعات غير الواقعية يمكن أن تكون قوة قوية تضللنا في اتخاذ القرارات، ولكنها أيضا يمكن أن تكون فرصة للنمو إذا استطعنا أن نتعرف على توقعاتنا غير الواقعية وأن نواجهها. فإننا يمكن أن نتخذ قرارات أكثر حكمة وواقعية. فهل نحن مستعدون لمواجهة توقعاتنا غير الواقعية؟ أم إننا سنستمر في اتخاذ قرارات بناء على أوهامنا؟ هل كل شيء تشوفه هو الحقيقة؟ لورا كل مشهد قصة أخرى وأسرار مخفية. شلون تميز بين الواقع والوهم وتفهم قلب الأمور؟ ما وراء الحقيقة، كل قصة بها غموض ما بعد الحدث. أني إسراء الخفاجي من إذاعة جامعة المستقبل.
1: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.
2: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا، هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: بابل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعه جامعه المستقبل. نتحرى الخبر بدقه، نحرره بمهنيه، ونقدمه بمصداقيه لتكون الصوره الكامله. مركز الاخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تنظم ورشة علمية حول صحة النبات. شرطة بابل تفكك شبكة تزوير وتضبط مبالغ مزيفة وأسلحة وآثار. مجلس النواب يحدد غدا موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري والحكومة الجديدة. الأعرجي: إصلاح القطاع الأمني أولوية وطنية وفق مبدأ العراق أولا. الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيا شارك بإعدام منتسبين من الحشد الشعبي. وأستراليا تعلن الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في مضيق هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: نظمت كلية التقنيات الزراعية ورشة علمية توعوية بعنوان صحة النبات من أجل استدامة البيئة، تزامنا مع اليوم العالمي لصحة النبات. وشهدت الورشة تقديم محاضرات علمية متخصصة ألقاها الأستاذ الدكتور مجيد كاظم عباس والأستاذ الدكتور عقيل حنظل والمدرس المساعد خالد كاظم. تناولت أحدث الأساليب العلمية في حماية النباتات من الآفات والأمراض وأهمية تعزيز الوعي البيئي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. كما شهدت الفعالية تفاعلا مميزا من التدريسيين والطلبة عبر المداخلات والنقاشات العلمية التي ركزت على أهمية صحة النبات ودوره في الحفاظ على النظم البيئية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تحرص الجامعة على تنظيمها دعما للوعي البيئي والزراعي، فيما اختتمت الفعالية بتوزيع بروشورات توعوية على الطلبة داخل أروقة الجامعة. أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط 50,000 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار، إضافة إلى 25 مليون دينار عراقي مزيف من فئة 25,000 دينار، مع إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود داخل مركز المحافظة. وذكرت القيادة في بيان أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود شبكة تمارس الإتجار بالعملة المزيفة، حيث وجه قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني بتشكيل فريق أمني متخصص بإشراف مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وبالاشتراك مع استخبارات بابل ومفارز مكافحة الإجرام. وأضاف البيان أن القوات الأمنية نفذت كمينا محكما بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ما أسفر عن اعتقال المتهمين أثناء محاولتهما ترويج العملات المزيفة. كما أسفرت العملية عن ضبط مسدس نوع كولومبي مع مخزن اعتاد وسبعة إطلاقات نارية، إضافة إلى 13 قطعة معدنية تستخدم في أعمال السحر والشعوذة وخمس قطع أثرية مختلفة، مؤكدة استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون وحماية الاقتصاد الوطني. من مشاريع خدمية إلى أطلال مهجورة، إنشاءات متلكية تستنزف مليارات بابل ومطالبات بالمحاسبة. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
2: لا تحتاج بعض المشاريع الحكومية في بابل إلى شريط افتتاح بقدر ما تحتاج إلى لافتة كتب عليها هنا يرقد مشروع متلكئ منذ سنوات. فمبان كان يفترض أن تخفف معاناة المواطنين تحولت اليوم إلى هياكل إسمنتية مهجورة تتآكل بصمت بين النفايات والكلاب السائبة تحت وطأة الوعود المؤجلة. بناية ديوان المحافظة ومجلسها إلى جانب مشاريع أخرى في الأغذية والنواحي كلفت الدولة مليارات الدنانير وتجاوزت مدد تنفيذها أضعاف ما كان مخطط لها. وبينما تغيب مؤشرات استئناف العمل أو محاسبة المقصرين، اختار مواطنون لغة التهكم للتعبير عن غضبهم بعدما تحولت تلك المباني إلى رموز دلالية للمناطق وشاهد دائم على سنوات من التعثر.
3: الحمد لله والشكر يعني انه هذا الموضوع صار دلائل انه بحيث احنا بالحله ما نحتاج انه انا ادليك مثلا يم معلم، لا انا ادليك يم دائره ما كامله.
4: بنايه هاي اكيد نقطه داله وللاسف هي ما اكتملت على الرغم انه مرور سنوات طويله على هذا المنشأ، يعني حقيقة ناشد ونتمنى من الحكومة وحكومة بابل المحترمين أن يجدون حل هذه البناية.
2: وتؤكد الحكومة المحلية في بابل أن بناية ديوان المحافظة تعرضت خلال سنوات التوقف إلى أضرار إنشائية واضحة تمثلت باندثار أجزاء من المبنى وسقوط بعض الأسقف، ما يستدعي إعادة تقييم فني شامل قبل أي خطوة لاستئناف العمل بالمشروع، إذ تأثرت بشكل كبير بالعوامل الجوية من أمطار ورياح وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تغير كبير في واقعها الإنشائي مقارنة بالكشوفات القديمة التي أعدت قبل نحو 15 عاماً. والحديث لعلي المرعب معاون محافظ بابل.
5: بناية محافظة بابل هناك كانت مشاكل في التصاميم ومشاكل في الكشف التخميني ومشاكل في التنفيذ. كل مشروع يوجد مكتب استشاري هندسي أوصت توصية أنه الجدار المرمر بالواجهة هذا ينزال لأنه صار باندثار. بناية سي الطابق الثالث يعني لقينا هطول بالسقف حوالي 20 سنتيم. بناية مجلس محافظة كانت هناك مشاكل في فقدان بعض المواد الكهربائية، هناك بعض الفينيشينج الانهات اندثرت بهاي الفترة الماضية بسبب الأمطار والرياح والشمس. مع كل أسف نعلن المشروع ما حد قدم عليه لأن بسبب الأسعار قديمة والأسعار مبالغ تغيرت مع الكشف السابق اللي هو قبل 15 سنة تقريبا.
2: خلف جدران البنايات المتآكلة تقف سنوات طويلة من الوعود المؤجلة، فمشاريع أنفق عليها مليارات الدنانير تحولت إلى هياكل مهجورة بعدما توقفت أعمال تنفيذها منذ أعوام. وبين مطالبات بإعادة العمل وتساؤلات عن مصير الأموال، تبقى هذه الأبنية شاهد مفتوح على ملف التعثر في بابل. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: طفح متكرر لمياه الصرف الصحي وروائح خنقة تحاصر المنازل والأزقة، مشهد بات مألوفا لأهالي الحي العسكري وسط مدينة الحلة في ظل أزمة خدمية مستمرة، يقول السكان أنها تحولت إلى تهديد حقيقي للصحة والبيئة وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقصير وغياب الحلول الجذرية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
6: لم تعد معاناة أهالي الحي العسكري وسط مدينة الحلة تقتصر على تردي الخدمات فقط، بل باتت مياه الصرف الصحي تحاصر منازلهم وتغلق طرقهم وسط مطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية تنهي أزمة طال أمدها وأثقلت كاهل السكان. المواطن ناجي أحمد تحدث قائلا:
7: هاي منطقة بشرفك، هاي مال دولة، يعني مال محافظة بابل، شارع ما بيها، مجاري لسه ما كملت، أرزاق العالم انسدت، فكروا بينا، شافوا الأوضاع مال الحي العسكري، ليش من دون هذا ما العلم عدا الله، ما حد يعرف شنو يعني هاي مجاري ما يعرفوا شلون يربطوها، شلون يسدوها، شلون يشدوها ما يعرفون، شركة تعبانة وما تعرف شلون الإجراءات، محافظ بابل الله يحفظه لا يجي ولا يشوف ولا كأنما محافظة بابل هاي مسؤولة عليه.
6: وحذرت المناشدات الشعبية من كارثة صحية خطيرة نتيجة استمرار طفح مياه الصرف الصحي وانتشارها قرب المنازل والأماكن السكنية، مؤكدين أن تفاقم الأزمة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. والحديث للمواطن عباس فاضل.
8: خلي يجون لنا خلي يشوفون، هذا متجاوز على هالي، هذا ما راح يهدم البيوت، أطفال ما تقدر تطلع، نساء ما تقدر تطلع تتسوق، يعني ماكو حي العسكر ما له وقت تبقى وضعيته هيك، هذا كله وباء، بس المسؤول ماكو، المسؤول ما يحس، ايش مدري المسؤول، سيارات حمايات رفاهيه قاعد باحلى مناطق بابل، يضرب حي العسكري ما يضرب حي العسكري.
6: وفي ظل استمرار الازمه اتهم اهالي الحي العسكري الجهات المعنيه بالتقصير في معالجه ملف الصرف الصحي، مؤكدين ان الحلول المؤقته لم تعد كافيه امام تفاقم المشكله واتساع رقعتها، مطالبين بتحرك عاجل ينهي معاناتهم المستمره ويجنب المنطقه مخاطر صحيه وبيئيه متزايده. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: نظمت لجنة تنفيذ استراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في مجلس القضاء الأعلى اجتماعها الأول لمناقشة آليات العمل والخطوات التنفيذية الخاصة بمتابعة محاور الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المؤسسية. وبحسب بيان للمجلس، فقد استعرض رئيس اللجنة المشرف القضائي القاضي ناصر عمران وأعضاء اللجنة الأهداف العامة للاستراتيجية إلى جانب مناقشة أولويات التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات المعنية والتأكيد على أهمية المتابعة الدورية وقياس نسب الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة. كما أكد الاجتماع أهمية العمل المؤسسي والتكامل بين الجوانب الإدارية والتنظيمية والإعلامية بما يسهم في دعم تنفيذ استراتيجية وإبراز مراحل الإنجاز بصورة مهنية منظمة. وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد آليات واضحة للتواصل والتوثيق الإعلامي بما يعزز كفاءة المتابعة ويوثق أعمال اللجنة ومراحل تنفيذ الاستراتيجية. أعلن مجلس النواب العراقي تحديد يوم غد الخميس موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدية. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن جدول أعمال الجلسة 24 المقرر عقدها يوم غد يتضمن فقرة رئيسية مخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الوزراء المكلف. وأضاف البيان أن الجلسة ستبدأ عند 4:00 PM وسط ترقب سياسي لمخرجات جلسة التصويت على الحكومة الجديدة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأراجي انتهاج العراق سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء علاقات دبلوماسية راسخة مع المجتمع الدولي بما ينسجم مع مصالح العراق العليا ويعزز حضوره الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال استقباله السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وشدد الأراجي على أهمية أن يكون للعراق دور فاعل في ترسيخ السلام والاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة بعيدا عن الصراعات والحروب انطلاقا من مكانته المحورية ضمن محيطه العربي. وأشار إلى أن إصلاح القطاع الأمني يمثل أولوية وطنية تتوافق مع استراتيجية الحكومة ومبدأ العراق أولا، مؤكدا أن بناء مؤسسات وطنية قوية يتطلب قرارا وطنيا مستقلا وإرادة حقيقية تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على إرهابي خطير في محافظة كركوك شارك بعدة عمليات إرهابية بينها جريمة إعدام 3 منتسبين من الحشد الشعبي في سوق الحويجة عام 2015. وذكرت المديرية في بيان أن الإرهابي متورط أيضا في عملية اغتيال مختار إحدى المناطق إضافة إلى مشاركته في اغتيال مهندس داخل محافظة كركوك. وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة لتحركات المتهم، مشيرا إلى تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة الصواريخ الاستراتيجية سيرمات تعد الأقوى عالميا، مؤكدا أن قدرتها القتالية تتفوق بأكثر من 4 أضعاف على أي منظومة غربية مماثلة. جاء ذلك خلال إطلاع بوتين عبر تقنية الفيديو على تقرير قدمه قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرغي كاراكيف بشأن نجاح اختبار المنظومة. وأشار الرئيس الروسي إلى أن مدى الصاروخ سيرمات يتجاوز 35,000 كيلومتر، موضحا أنه قادر على التحليق ليس فقط بمسار باليستي بل أيضا بمسار شبه مداري ما يمنحه قدرات قتالية متقدمة. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وقال مارليز عقب اجتماع ضم 40 دولة أن أستراليا ستسهم بطائرة مراقبة من طراز E-7A كانت قد أرسلت إلى المنطقة لحماية الإمارات من هجمات الطائرات المسيرة. وأضاف أن المهمة تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وخفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية وحماية خطوط الملاحة البحرية في المنطقة. أطلقت الهند صندوق ضمان تأمين بحري بقيمة 1.5 مليار دولار بهدف حماية سفنها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة المال الهندية أن التحالف الجديد الذي يحمل اسم مجمع بهارات للتأمين البحري سيوفر تغطية تأمينية ضد مخاطر الحرب والعقوبات، خصوصا للسفن التي ترفع العلم الهندي أو تدار من قبل مصالح هندية. وأضافت الوزارة أن المبادرة تأتي في ظل اعتماد الهند الكبير على الطرق البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال وتجارة السلع، ولا سيما عبر مضيق هرمز والممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. بحث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال مع مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد تحضيرات أسود الرافدين لنهائيات كأس العالم 2026. وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني أن الاجتماعات تتواصل من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية للمونديال، فيما أبدى أرنولد سعادته بإكمال عامه الأول مع المنتخب. وقدم درجال شكره للمدرب الأسترالي على مساهمته في تحقيق إنجاز التأهل، مؤكدا استمرار العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. كما أشار الاتحاد إلى عقد اجتماع يضم درجال وأرنولد ومدير إدارة المنتخب لبحث برنامج الإعداد والاستعدادات الخاصة بالمشاركة العالمية. يترقب منتخبنا الوطني لكرة القدم الدخول في معسكره التدريبي المرتقب في إسبانيا ضمن تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأفاد اتحاد الكرة بأن وفد المنتخب سيغادر إلى إسبانيا في 22 من الشهر الجاري عقب إعلان القائمة النهائية بقيادة المدرب غراهام أرنولد. ومن المؤمل أن يعقد أرنولد مؤتمرا صحفيا في بغداد يومي 19 و20 من الشهر الحالي للحديث عن برنامج الإعداد والاستعدادات الخاصة بالمونديال. ونفى الاتحاد الأنباء المتداولة بشأن رفض منح بعض اللاعبين سمات الدخول إلى الولايات المتحدة، مؤكدا حصول جميع أعضاء الوفد البالغ عددهم 55 شخصا على الموافقات الرسمية. حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم مطلع الشهر المقبل موعدا لاستكمال منافسات بطولة كأس العراق من أجل حسم هوية الفريق الذي سيمثل الكرة العراقية في البطولة الآسيوية الثانية. وقال مدير المكتب الإعلامي لدور نجوم العراق حسين الخرساني إن الأدوار المتبقية ستقام وفق الجدول المعد من لجنة المسابقات وصولا إلى تحديد البطل خلال الموسم الحالي. وأوضح أن استكمال البطولة يعد أمرا ضروريا لأن النظام الداخلي يمنح بطل الكأس بطاقة تمثيل العراق قاريا. وأشار الخرساني إلى أن دور نجوم العراق سيختتم رسميا في 31 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الموسمين الماضيين شهدا تنظيما أفضل وانتهاء للمسابقات دون تأخير. كشف المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم نديم كريم عن الملامح المنهاج الإعدادي لفريق المدرب عماد محمد استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان العام الحالي. وأوضح كريم أن المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا خارجيا في مدينة أنطاليا التركية مطلع حزيران المقبل، يتخلله لقاءان وديان أمام منتخب روسيا. وأشار إلى استمرار التدريبات الحالية في ملعب أمانة بغداد مع استدعاء أسماء جديدة من دور الرديف تحت 21 عاما بعد متابعة فنية دقيقة. وبيّن أن الجهاز الفني يسعى لاستثمار المباراتين الوديتين لاختبار الخطط الفنية والوصول إلى التشكيلة المثالية قبل الاستحقاقات الرسمية. يستعد المنتخب العراقي للدخول في معسكر تدريبي بإسبانيا خلال الأيام المقبلة تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وذكرت مصادر أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أرسل القائمة الأولية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وضمت 35 لاعبا بعد تقييم مستوياتهم الفنية مؤخرا. وأضافت أن أرنولد فضل التريث في إعلان القائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا بانتظار حسم ملف اللاعبين المصابين بينهم أيمن حسين ويوسف أمين وأحمد مكنزي. ومن المؤمل أن ينطلق معسكر إسبانيا في 20 من آيار الجاري ويتواصل حتى 5 من حزيران قبل مواجهة أندورا وديا، فيما أوقعت القرعة العراق في مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج والسنغال. يشارك منتخب الوطني للتجديف الشاطئي في بطولة آسيا التي ستقام بمدينة باتايا التايلندية بوفد يضم اللاعب محمد كريم من فئة المتقدمين وأحمد إبراهيم في فئة الشباب. وتكتسب مشاركة أحمد إبراهيم أهمية خاصة كونها تدخل ضمن برنامج إعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في داكار السنغالية عام 2026 بعد ضمانه التأهل مسبقا. وقال رئيس اتحاد التجديف عبد السلام خلف أن اللاعبين سيغادران في 30 من الشهر الجاري للدخول في معسكر تدريبي قصير يستمر 4 أيام قبل انطلاق البطولة. وأضاف أن الاتحاد يعول على تحقيق نتائج إيجابية واعتلاء منصات التتويج بعد إحراز العراق وساما فضيا في النسخة الماضية. أخيرا أعلن الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال مشاركة الرباع موسى خضير في بطولة العالم للشباب المقررة في كولومبيا خلال شهر تموز المقبل. وقال رئيس الاتحاد كاظم محمد مزعل أن خضير دخل معسكرا تدريبيا مكثفا في بغداد استعدادا لبطولة العالم وبطولة آسيا التي ستقام في أوزبكستان خلال آب المقبل. وأضاف أن المعسكر يأتي ضمن برنامج متكامل لتطوير المستوى الفني والبدني للاعب، مؤكدا أن خضير يعد من أبرز الرباعين العراقيين في فئة الشباب. وأشار مزعل إلى إدخال الرباع مصطفى محمد شنان في معسكر خاص ضمن برنامج إعداد الشباب الأولمبي تمهيدا للمشاركات المقبلة وصولا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تنظم ورشة علمية حول صحة النبات. شرطة بابل تفكك شبكة تزوير وتضبط مبالغ مزيفة وأسلحة وآثار. مجلس النواب يحدد غدا موعدا للتصويت على المنهاج الوزاري والحكومة الجديدة. الأعرجي إصلاح القطاع الأمني أولوية وطنية وفق مبدأ العراق أولا. الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيا شارك بإعدام منتسبين من الحشد الشعبي. وأستراليا تعلن الانضمام إلى البعثة الفرنسية البريطانية في مضيق هرمز. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.
10: MUR Al Mustaqbil University Radio.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

تسمع المستقبل اف ام. This is المستقبل University Radio. Radio. 91.7 FM.

تحدي الثواني. إعداد وتقديم أزل الخفاجي. أما خلف المكسر المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو.

حياكم الله وكل الهلا بيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى تردد 91.7 FM، وبرنامجكم الأسبوعي تحدي ثواني وياياني أزل، وأكيد اليوم راح يكونون ويانا نفس كل حلقة 3 فائزين، واليوم الهدايا أو الجوائز برعاية شركة الزوايا. وخلي أذكر لكم بأرقام الهواتف 0770 24 هذا رقم زيكو

0775 6 6 7 والرقم الآخر 0783 5 6 6 7. طبعا ذكرت لكم رقم زيكم تحدي الثواني وهذه الأرقام، يا ريت تتواصلون وتشاركون ويانا وأكيد راح تربحون ويانا. واليوم الجوائز برعاية شركة زوايا، ونستقبلكم أكيد، وعدنا أسئلة وراح تجاوبونا عليها، وأكيد كل من يشارك ويانا هو يدخل القرعة. يقول عادي نتصل عليها، عادي عادي اتصلوا كل الهلا بيكم. خلينا ناخذ فاصل حتى نرجع ويا اتصالاتكم الحلوة.

0: هو أكيد ويانا أول اتصال نقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الورد على الورد.
0: يا هلا وميت هلا.
1: الزول الغالي شخبارك.
0: عيوني أحمد شلونك؟
1: سدوى القلب شخبارك.
0: الله يسلمك أحمد أخبارك أنت إن شاء الله زين.
1: سدوى القلب.
0: الله يعزك. يحفظك إن شاء الله دائما تكون من الخير.
1: سدوى القلب.
0: يلا أحمد جاهز إن شاء الله.
1: إن شاء الله بس أطيب السؤال مال واحد لحد ما متعشين.
0: زين لحد الآن ما متعشي لازم بالأكل
1: على ود يكون عندك
0: يلا السؤال يقول ما هو الحيوان اللي يقدر ينام وهو واقف لعدة أيام؟
1: الله الله يجي راح أنه أفعل عليه.
0: يلا شنو
1: الحصان؟
0: عفي عليك يا أحمد وإجابتك صح. شكرا لك يا أحمد حياك الله ميت هلا بك أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
2: الله خير تحياتي ليش كل الكاتب إذا عادت جامعة المستقبل.
0: الله يسلمك يحفظك من وياي
2: علاء فاروق من البصرة.
0: يا هلا بعلاء
2: تحياتي من شواتي.
0: الله يسلمك يعزك كل الهلا بك. يلا علاء جاهز
2: إن شاء الله.
0: أي دولة تعرف بأرض الألف بحيرة؟
2: أندونيسيا.
0: ثبت.
2: بعد ما أدري شو تقولين.
0: أنت ثبت.
2: إن شاء الله ثبت والله كريه معلومة.
0: زين أنا راح أقول لك لا وأنت بعد ويا الوقت أنا دا أقول لك لا.
2: فنلندا.
0: إيه. إيه. فنلندا عفية عليك يا علاء. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك حياك الله ميت هلا اهلا وسهلا. واكو اتصال اخر. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا. مساء الورد.
3: الله يسلمك.
0: من وياي؟
3: وليد القيسي.
0: منو؟
3: وليد القيسي.
0: وليد القيسي من وين؟
3: من بابل.
0: من بابل كل الهلا بك يا وليد. يلا وليد جاهز إن شاء الله.
3: إن شاء الله جاهز.
0: السؤال يقول لا توجد العفو كم عدد قلوب الأخطبوط؟
3: أربعة.
0: متأكد؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله متأكد؟
3: إن شاء الله.
0: وللأسف يا وليد إجابتك خاطئة. شكرا لاتصالك حياك الله وسهلا. اكو اتصال اخر. الو.
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: اسوي جاوب عن السؤال اللي قبلي.
0: لا ما يصير. من وياي؟
4: احمد.
0: اهلا يا احمد. يلا احمد جاهز اسالك سؤال؟
4: لا جاهز.
0: ما اسم الكوكب الذي يدور بعكس اتجاه اغلب الكواكب؟
4: عطارد.
0: ما اعرف انطيني اجابه.
4: أقول عطارد.
0: أنت تقول عطارد وأنا أقول لك إجابتك خاطئة للأسف يا أحمد وشكرا لاتصالك. يا هلا يا هلا اتصل مرة ثانية وإن شاء الله تعرف. يلا أكو اتصال آخر. ألو. مساء الحب كل الهلا
5: حبيبتي.
0: شلون عمري؟ أنا بخير أنت شلونك؟
5: الله يخليك حبيبتي.
0: من وياي؟
5: شفاء كامل.
0: يا هلا بشفاء. شفاء من وين؟
5: ناصرية.
0: ناصرية يلا شفاء جاهزة؟
5: إن شاء الله.
0: ما اسم الكوكب الذي يدور بعكس اتجاه أغلب الكواكب؟
5: أغلب الكواكب؟
0: أي هو يدور بعكس اتجاه أغلب الكواكب شنو اسم هذا الكوكب؟
5: يعني
0: الشمس غير
5: نظام
0: الشمس. أنا ما أعرف. أنا انطيتك سؤال انطيني إجابة. ها
5: يعني شنو؟ ماكو
0: اختيارات. ماكو اختيار. ماكو اختيارات للأسف. خلص الوقت انطيني هاي آخر فرصة لك.
5: اسم
0: ما أقدر أعيده للأسف يا شفاء وخلص وقتك وخلصت الدقائق والثواني. اتصلي بينا مرة ثانية وإن شاء الله أنطيك سؤال تعرفين إجابته. يلا أكو اتصال. ألو.
6: ألو.
0: ألو. مساء الورد كل الهلا بيك حبيبتي كل الهلا عمر الله يسلمك. من وياي؟
6: حبيبتي.
7: مودة يا
0: مودة. يا أهلا مودة. يلا يا مودة جاهزة؟ يلا. ما الدولة العربية الأكبر مساحة؟ يلا عندك وقت.
7: تصويح توضيح لأنه
0: الدولة العربية الأكبر مساحة. دولة العربية الأكبر مساحة. ها لا هذا أنطي كان دا أساعدك أقول لك لا. ها يلا عاود الاتصال مرة ثانية يا مواد. شكرا لك وشكرا لاتصالك. أكو اتصال آخر. ألو وانقطع الاتصال وأكو اتصال آخر لو فاصل ناخذ يا زيكو. يلا اتصال. ألو ألو
8: ألو
0: مساء الورد. عمر حبيبتي كل الهلا بيك. الله يسلمك حبيبتي. منو ياي؟
8: فاطمة كارب.
0: يا هلا بفاطمة. يلا فاطمة. فاطمة انت من وين؟
8: من الحلة.
0: من الحلة. يلا فاطمة جاهزة؟
8: نعم.
0: يلا ما الدولة العربية الأكبر مساحة؟
8: السودان إن شاء الله.
0: وأنا أقول لك لا دا أساعدكم. أنا دا أساعدكم. دولة عفية عليك فاطمة. عفية عليك وإجابتك صحيحة. شكرا جزيلا لاتصالك. أهلا وسهلا. أكو اتصال آخر. ألو
9: ألو مساء الخير والعافية
0: حبيبتي. أهلا فضة شلونك
9: حبيبة قلب الغالي. عمري طيب الحضر في كل المحر وكل كادر في جامعة المستقبل.
0: كل الهلا بيك. أهلا وسهلا نورتينا. يلا يا فضة جاهزة
9: إن شاء الله.
0: فضة السؤال يقول ما الحيوان الذي إذا قطع ذيله يموت؟
9: شنو؟
0: أكو حيوان إذا يقطعون ذيله يموت. عوفي جوجل. عوفي عوفي لا تشسمه أنت من يمك. يلا
9: والله والله صراحة انقطعت الكهرباء.
0: يلا شسمه
9: والله أعطينا اختيارات.
0: هو فرس. هو فرس بس كمل. يلا
9: فرس النهر.
0: ماكو نهر. لا
9: المي.
0: يلا شكرا لك يا فضة. حبيبتي كل الليل نورتينا. يلا اتصال اخر.
10: الو
0: الو
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا
10: عبد الرحمن.
0: يا هلا بعبد الرحمن.
10: جاوبك على الاسئله السابقه؟
0: لا ما يصير.
10: يلا
0: عبد الرحمن ايش؟
10: طالب.
0: عبد الرحمن طالب. يلا عبد الرحمن على يا سؤال تحب تجاوبني؟ هم كلهم يعني جاوبوا على الجزائر وفرس البحر.
10: تمام.
0: يعني ما لا لا جاوب. لا جاوبوا عليهم. راح أسألك سؤال. ما اسم الغاز؟
10: عواصم بعد أفضل.
0: ما اسم الغاز اللي تتنفس النباتات ليلا؟
10: شون
0: ما اسم الغاز اللي تتنفس النباتات ليلا؟
10: اعتقد هو الغاز الاكسجين يعني.
0: ثبت
10: ان شاء الله.
0: عفية عليك يا عبد الرحمن واجابتك صحيحة. شكرا لاتصالك. هذا البرنامج هو برعاية شركة زوايا. واكو اتصال اخر. الو وعليكم السلام. اهلا احمد. يلا أحمد جاهز؟
11: جاهز.
0: ما هو البحر الذي لا يحتوي على أسماك؟
11: بحر الميت.
0: متأكد؟
11: متأكد إن هذا بحر الموانع.
0: يلا عافية عليك يا أحمد وإجابتك صحيحة. وشكرا لاتصالك. يا هلا وميت هلا. يلا اتصال. ألو ألو
12: أهلي
0: مساء الورد. يا هلا حبيبتي. الله يسلمك. عمري انت الله يخليك. منو وياي؟
12: زينب خيومي.
0: يا هلا زينب. اهلا زينب
12: حبيبتي.
0: يلا زنوبة.
12: يلا
0: يقول السؤال ما الدولة التي تمتلك اكبر عدد جزر في العالم؟
12: اعتقد فنلندا.
0: منو؟
12: فنلندا.
0: يعبه فنلندا جاوبوها وراحوا. فنلندا شلون احنا اليوم ما عندنا حلقه بس ايش اسمه ما عندنا اجابه بس فنلندا. أكو غيرها. ما الدولة التي تمتلك أكبر عدد جزر في العالم؟ يلا طيني إجابة.
12: ماكو اختيارات؟
0: ماكو اختيارات. هي دولة حلوة.
12: السويد.
0: ها؟
12: السويد.
0: عافية عليك السويد. شكرا يا زنوبة. حياك كل الهبيت. وأكو اتصال آخر. ألو.
13: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
13: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك كل الهلا بيك.
13: تحياتي لتحيكم وتحيكم.
0: شكرا لك. من وياي؟
13: ماجد حميد من بابي.
0: اهلا يا ماجد.
13: رب يحفظك
0: ويحفظك يا رب. يلا يا ماجد جاهز ان شاء الله.
13: يلا بك عسى الله نحله.
0: يلا. ما اسم اسرع طائر في العالم؟
13: اسرع طائر؟
0: اي في العالم.
13: اسرع طائر في العالم والله ما عندي
0: معلومات. ها
13: ما عندي معلومة. اختيارات
0: أقول؟ لا ماكو. هو طائر يعني أكو واحد ما يعرفه؟
13: والله راح من بال الصراحة.
0: شكرا لاتصالك يا ماجد. شكرا.
13: شكرا معك.
0: حياك الله. مية هلا بيك. أهلا وسهلا. أكو اتصال ونقول ألو. للأسف انقطع الاتصال. أكو اتصال فاصل ويقول مخرجنا خلي نسمعهم فاصل حلو راجعينهم.

0: مستمعينا الأعزاء، ورجعنا وياكم من بعد هذه الأغنية الحلوة من طبعا إبداع المخرج المتألق زيكو. خلي نذكر لكم بأرقام الهواتف 07-835. قمت أخاف أحكي بالرقم كلش هواي. 07-835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والرقم الآخر 07-835 مكرر 6 مكرر 6 6 7. وهذا البرنامج برعاية شركة زوايا. أكو اتصال.
1: ألو، مساء الشرور.
0: أهلا بيك.
1: مساء الورد.
0: حياك الله. أهلا يا عبد الكريم.
1: ورد تحياتنا للسيدي مخرج وكل كادر.
0: الله يسلمك عبد الكريم الحلي. يلا يا عبد الكريم جاهز؟
1: إن شاء الله.
0: يلا عفية عليك عبد الكريم. السؤال يقول ما هي العملة الرسمية في اليابان؟
1: ين.
0: عافية عليك يا عبد الكريم وشكرا لاتصالك. يا هلا وميت هلا. اكو اتصال اخر.
2: الو.
0: هلا حبيبتي. عمري حبيبتي. اهلا زينب. يمكن
2: لا شفاء.
0: شفاء اهلا يا شفاء.
2: حبيبتي.
0: يلا شفاء. شفاء كامل. السؤال يقول ما الحيوان الذي لا يصدر اي صوت، ما عنده اي صوت؟ صمًا بكمًا.
2: حيوان لا يصدر صوت.
0: اي ماكو لا يحكي ولا يقول ولا ابد.
2: الزرافه.
0: عافيه عليك شفا شكرا لاتصالك.
2: شكرا حبيبتي.
0: حبيبتي اهلا وسهلا بيك. اتصال. الو.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
3: تحياتك هدوء.
0: حبيبتي اهلا هدوء. يلا يا هدوء جاهزة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
0: يلا السؤال يقول كم عدد العضلات في جسم الإنسان تقريبا؟
3: العضلات؟
0: أي
3: أعتقد 220.
0: ما أدري انطيني إجابة.
3: 260.
0: ها
3: 260.
0: ما أدري أنا دا أقولك انطيني إجابة. وأنا دا أقولك غلط. هسا أنا دا أقولك غلط. ها. هسا مو دا أقولك غلط أنا يعني إذا ظليتي تقولين 200 وأنا أقولك غلط غلط غلط غلط.
3: 106
0: ولا 106 ولا 206 ولا 300 حتى وستة.
3: 120.
0: أعلى من 400. يلا دا ساعدك.
3: 450.
0: شكرا جزيلا لاتصالك يا هدو واجابتك خاطئة وانا ساعدتك هواي. اعصر عليه هجمة. اكو اتصال. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: حياك الله اختي العزيزة. تحياتي.
0: عيوني. الله يسلمك. حي الله اصلك كل الهلا بيك.
4: كامل جودة وفاطمة كامل اذا ممكن الشارع.
0: اهلا كامل.
4: الله يحفظك.
0: يلا كامل.
4: الله يخليك. نعم.
0: كم عدد العضلات في جسم الإنسان تقريبا؟
4: كم عدد العضلات في جسم الإنسان؟
0: يلا بسرعة انطيني إجابة. أي
4: والله أعتقد 700.
0: شوية أنزل لي جوا.
4: شوية يعني 620.
0: يعني وشيل العشرين.
4: 600.
0: يلا شكرا لإجابتك.
4: فاطمة.
0: يلا انطيني فاطمة. أهلا يا فاطمة.
5: أنا مساء الخير والعافية.
0: مساء الورد عليك يا فاطمة. يلا فاطمة جاهزة؟
5: إن شاء الله.
0: يلا فاطمة ما اسم أطول نهر في العالم؟
5: أطول نهر في العالم؟
0: أي
5: نهر النيل.
0: انطيني إجابة. ها يلا
5: نهر النيل.
0: ثبتين؟
5: الله.
0: شكرا لك يا فاطمة وإجابتي الصحيحة. شكرا لاتصالك. خلينا نقرأ التعليقات. علي الجنابي الله يسلمك ويحفظك يا علي، وعبد الحي ومحمد هادي وليان علي شهقة حزن وصلاح المساري وحيدر وحوراء وغيث أحمد الخفاجي كل الهلا بيكم نورتوني. ويلا شاركوا شاركوا بالأسئلة شاركوا. ليش اليوم خاملين جماعة البث المباشر؟ خلينا أخذ فاصل وراجعين وياكم، وأكيد أكو أغنية حلوة.

0: وتحياتنا لكل وحدة اسمها نورة وشانها سنفورة ونقولها اسمك يا مغرورة. هاياني شوف هاي هاياني الشعرة مع الأغنية هاي كلماتي وألحاني رجاء لحد يخمطها. يلا رجعنا ويا اتصالنا ونقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: مساء الخير مرة ثانية عليك أم السادة
0: حبيبتي عمرك كل الهلا منو يعني؟ منو؟
1: مودة.
0: مودة يلا يا مودة
1: عشتي بس على هاي الأغنية.
0: شعبالكم لعد بس أنا غير ما أظهر لكم مواهبي بس بالتقديم. يلا مودة السؤال يقول أي حيوان يملك ذاكرة قوية جدا؟ لا لا لا لا لا لا شيء يصير حجمه كلش كبير. عفية عفية عليك يا مودة فيل. وإجابتك صحيحة شكرا إليك. كنت صال ألو. طبعا البرنامج برعاية شركة الزوايا. مساء الورد شهد إيش؟
2: شهد صبحي.
0: يلا شهودة من وين؟
2: بغداد.
0: بغداد يلا شهودة جاهزة؟ يلا السؤال يقول منو من الحيوانات اللي يقدر يتغير لون جلده؟
2: ممكن تعيدينها؟
0: اكو حيوان يقدر يغير لون جلده. مخرجنا
2: الحربة. شويه
0: خلنا ناخذ لنا غفوه بين ما تجاوب ما تجاوب شهوده. عافية عليك عافية عافية. اي هاي هاي هاي ثبتي ثبتي ثبتي. يلا شكرا لاتصالك. اتصال
3: الو مساء الخير.
0: يا هلا وميت هلا.
3: تحياتي لك وردة والمخرج كل كادر.
0: اهلا بيك يا صفاء.
3: الله يسلمك يا عزيزتي.
0: يلا صفاء جاهز؟
3: ان شاء الله. اسئلة رياضية عندك ولا لا؟
0: خلني اسوق لك.
3: عافية
0: يلا خلني اسوق لك. ما اعتقد عندي ما حتى لو عندي ما اسالكم اياهن يعني. انا اسالكم ليش تقولوا لي انتم؟ انا اسال. يلا هسه جاهز
3: ان شاء الله.
0: زين كم عدد لاعبي فريق كره اليد؟
3: 6.
0: ها صفا ها كتلت روحك على شو اسمه الاسئله الرياضيه.
3: ايه
0: ها
3: كم عدد لاعبي كرة اليد؟
0: اي هسه تقول لي 6.
3: 7.
0: زين الرياضة اللي يستخدمون بها الريشة شي يصيحوا لها هاي الرياضة شي يصيحوا لها؟
3: لعبة الريشة غير؟
0: اي الريشة الطائرة. كم عدد اشواط كرة الطائرة؟ يلا شوف شلون دا ساعدك.
3: 3.
0: هاي شنو؟
3: شنو؟
0: هاي شنو وين اكو؟ كم شوط؟
3: 3 غير له
0: 4. 4 اي تقول 4 تقول 4 تقول 4 يا صفا تقول 4. زيكو يقول لي كافي خطي.
3: منو المخرج اليوم؟
0: زيكو. شكرا لك شكرا حياك الله يا هلا اهلا وسهلا. اكو اتصال الو. خلي أذكركم بأرقام الهواتف 07735 مكرر 6 مكرر 667 والرقم الآخر 07835 مكرر 6 مكرر 667 وهذا البرنامج برعاية شركة زوايا.

0: ورجعنا وياكم واكو اتصال ويا زيكو ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: شلون الست يا طيبة؟
0: الله يعزك. اهلا يا كريم.
1: تحية طيبة لك يا زين وأستاذ مخرجنا.
0: الله يخليك ويحفظك. شكرا.
1: بس اليوم بس ماكو؟
0: ليش بس موجود؟
1: ماكو.
0: لا شلون ماكو مقطوع؟ لا شلون شلون ماكو شلون ماكو. احنا نطلع ومنطلع بث مباشر هاي الناس تتعلم.
1: عندنا بغداد
0: والله ما اعرف والله ما ادري يعني ما اعرف شنو السبب. يجوز الفيس مالتك بيه خلل. يلا يا كريم.
1: نعم.
0: يقول السؤال ما هي عاصمة كندا؟
1: كندا؟ يا بوي انا بقول راحت
0: يا بوي. يلا يلا
1: ها. كندي. كندي راحت مني.
0: يلا ما عاصمة المغرب؟
1: المغرب؟
0: اي
1: الرباط.
0: عافية عليك. يلا شكرا لك. شكرا
1: يا طيبة.
0: يا هلا بيك يا هلا. اكو اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
2: القمر مرة ثانية.
0: ضوء القمر؟
2: هدوء القمر.
0: هدوء هدوء القمر. اهلا يا هدوء. يلا هدوء. هدوء يقول السؤال ما هاي بالله احنا سأليها هاي ما عاصمة البرازيل؟ يلا
2: البرازيل.
0: اي عاصمة البرازيل هي
2: البرازيل.
0: عافية عليك. هاي خلصنا. هاي هي هاي هي هاي نفس هاي هاي وخت هاي. شكرا لك. يا هلا بيك. يلا اكو اتصال. الو. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
3: شلونك وردة؟
0: الله يسلمك ويحفظك. كل الهلا بك.
3: ابو بني من البصرة.
0: اهلا ابو بني.
3: يا هلا يا هلا.
0: يلا ابو بني السؤال يقول ما الدولة التي يمر بها نهر النيل أكثر؟
3: مصر، أثيوبيا، السودان.
0: هسه شنو؟ عوف مصر.
3: أي السودان.
0: السودان. شكرا وإجابتك صحيحة يا أبو بني. شكرا جزيلا. حياك الله. أهلا وسهلا. يلا اتصال آخر. ألو. ألو. البرنامج برعاية شركة زوايا. خلوا نروح فاصل ونرجع وياكم.

0: ورجعنا وياكم مستمعينا الأعزاء، وأكو اتصال ويا زيكو. زيكو يقول ألو، ومن بعد زيكو يقول ألو، ينقطع الاتصال من زيكو ونرجع ويا زيكو. وأكو اتصال على ما أظن، إذا ما كنت ها أكو، يلا اتصال. ألو يلا.
1: ألو، مساء الخير والعافية
0: حبيبتي، كل الهلا بيك.
1: يا سعيد عليك وعلى عمرك. كل الكادر زينب علي وياك.
0: اهلا زينب، من وين زينب؟
1: اهلا بيك، من البصره.
0: يا هلا باهل البصره، كل الهلا باهل البصره، اليوم منورين اهل البصره. شلون الجو يمكم زينب؟
1: والله جو كلش حار.
0: صدق بلشت من هسه؟ اي
1: والله بلشت من هسه.
0: الله يكون بعونكم، بس يقولون البصره كلش حلوه.
1: الحمد لله، يعني هي حلوه بس جوها شويه حار.
0: اي بعد هو هذا، هي مناخها هذا. بس انتم تبقون حلوين وتبقى البصرة حلوة، قد ما تختلف أجواءها وطقوسها، لكن هي البصرة تبقى بصرة حلوة صراحة. اكو غنية يمكن للبصرة موزيكو،
1: غنية يقول لي البصرة لو ما يتحلو تاسية تتريدون.
0: يلا زنوبة جاهزة.
1: تمام.
0: يلا زينب. زينب السؤال يقول أي كوكب يعرف بالكوكب الأحمر؟
1: أي كوكب يعرف بالكوكب الأحمر؟
0: شو اسمه؟
1: كوكب الزهرة؟
0: لا لا لا،
1: كوكب المريخ.
0: عافية عافية عافية زينب، يلا شكرا لاتصالك.
1: شكرا
0: حبيبتي، أهلا وسهلا بيك، شكرا إليك. خلي نقرأ ذني فاصل البصرة. يلا عمي فاصل البصرة.

0: وللبصرة، ولاقتني وحدة سمرة وسألها قالها منين أفوت، هاي النجف وهاي الكوت، قالت لعمي منا أنا وعدل وقبل للبصرة. أكو اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الأنوار والعافية والورد.
0: عمر كل الهلا
1: حبيبتي،
0: تتنلغالي على راسي يا عمري، يا سالم راسك ان شاء الله.
1: يلا تعالي للبصرة، حطك على راسي.
0: والله انا ترى اريد اجي للبصرة. شنو هي يعني؟ انا اريد اجي للبصرة، والله كلش عاجبني اجي للبصرة.
1: يلا تعالي للبصرة يا
0: عمري. والله حبيبتي ان شاء الله عامرة بيكم ودايمة بيكم وناسها الطيبة اكيد. انتم مريد نجربكم، انتم سيف المجرب حبيبتي عمري. حبيبتي من وياي؟
1: أنا زهرة.
0: هلا بزهرة. هلا هلا زهرة. شنو
1: زهرة؟ خضير.
0: خضير، يلا زهورة.
1: يا روح بس جلبات علي.
0: يلا،
1: لأن أنا ما عندي فيس ولا هيكي إجيت قبل.
0: يا يابه يا يابه، راح تخليني أبكي زهرة وما ما أخلي حتى سؤال ما أسأل. زهرة يقول كم عدد ألوان قوس قزح؟
1: سبعة يا عمري.
0: ها بعد شكو قابل أنا.
1: الغالي أنا صف الأول.
0: حبيبتي زهرة صحة وعافية إن شاء الله ودوم.
1: عندنا بنوتة صغيرة سميها نية ويا نية. أنا نية ويا نية.
0: حبيبتي تحياتنا لك يا زهرة. شكرا لك يا هلا ومية هلا كل الهلا بيك. اهلا وسهلا. التعليقات تقول ها سمرة منين نفوت؟ ها ليان طبعا دا يجاوبون هم على الأسئلة دا أسألها. هاجر تقول بلا زحمة هذا البرنامج يومي، لأنه أول مرة أنا أتابع هالجورة. هذا البرنامج كل أسبوع هو يوم الأربعاء. وزين الخفاجي تقول تجاوب هاجر، طبعا غير أحب هاي الروح اللي بينات، مو واحد يجاوب الثاني، واحد يصحح للثاني، ويعني تحسهم عائلة فعلا. وحيدر الحسناوي يقول مساء الخير، مساء الورد، أهلا يا حيدر. وعبد الكريم يقول أزل وكاتب لي راسل لي يمها ورود، وأنا أقول له شكرا لك يا عبد الكريم. وطيبة مساء الورد ست الزولة، وأجمل مساء على زيكو من شيرين عسل، أهلا وسهلا بيك يا طيبة. وعلي البابلي يقول مساء الخير، أهلا بيك يا علي البابلي وكل الهلا. أكو اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حبيبتي، كل الهلا بيك.
2: هدية من كربلاء.
0: يا هلا بهدية. هدية إيش؟
2: هدية ساهي حمزة.
0: هدية ساهي، شونك هدية؟
2: بعد عمران أول مرة أتصل.
0: كل الهلا بيك هدية، أول مرة وإن شاء الله مو آخر مرة.
2: بعد قلبك أريد سؤال سهل وحلو، شلون أنت حلوة؟
0: هذا يعني هاي هيك انتم تخلوني اصير مغروره يعني، ما يصير هيك.
2: لا لا، ما يحتاج الغرور، انت حلوه.
0: حبيبتي الله يسلمك. يقول السؤال ما الحيوان الذي يستطيع العيش بدون ماء لفتره اطول من الجمل؟
2: هو الجمل.
0: لا لا لا لا، اكو حيوان يعيش اطول من الجمل بدون مي.
2: الزرافه.
0: لا لا لا لا،
2: الحيوان الذي يعيش بدون ماء اي
0: اطول، اي اطول من الجمل.
2: السلحفاة تعتقد.
0: لا لا لا، هديه. ليش هيك هديه؟ ليش هيك هديه؟
2: خلص رصيدي.
0: زين هسه شو اسمه يعني؟ شو اقول لك هسه؟ اسم اصغر عظمه بجسم الانسان. يلا اصغر عظمه بجسم الانسان نسمع بيها شنو هي؟
2: اصغر عظمه بجسم الانسان.
0: اي نسمع بيها هدية.
2: عظمة الركب.
0: يابا أنا هنا أنا رح انتحر. يابا أنا هنا أنا دا أقولها الهدية عظمة صغيرة ونسمع بيها عظمة الركب. يلا شو تحط لها والطيب. شكرا لك. شكرا هدية، دخلت القرعة، دخلت القرعة هدية، دخلت. هلا وبيش يا هلا ومية هلا. اتصال. يلا اتصال. ألو ألو ألو ألو
3: ألو
0: ألو، تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
3: مرة ثانية شاركي صير.
0: يعني أنت جاوبت إجابة صحيحة؟
3: لا.
0: يلا. منو؟ عبد الكريم لو كريم؟
3: ماجد حميد.
0: أهلا ماجد. يلا ماجد.
3: ربي يحفظك.
0: السؤال يقول.
3: نعم.
0: كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ كم عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟
3: سبعة.
0: وأنا أقول لك غلط.
3: لا.
0: أي لعت شنو؟ ها؟
3: تسعة.
0: شلون يعني هاي شم سواق هو؟ المدينة اللي تعرف بمدينة الضباب. يلا هاي أنا داعي على زيكو.
3: لندن.
0: أي الله هاي هي عاشت إيدك. شكرا. يا هلا بيك. يا هلا. اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا.
4: شلون الست يا طيبة؟
0: حياك الله. مية هلا بيك.
4: تحية لي شو المخرج.
0: الله يخليك. كل الهلا. من وياي؟
4: وياك محمد علي من بغداد.
0: محمد علي من بغداد.
4: الله يخليك.
0: يلا محمد كل الهلا بيك وأهلنا ببغداد.
4: نعم.
0: السؤال يقول في أي قارة تقع غابات الأمازون؟
4: قارة آسيا أقول بس ما متأكد.
0: ها
4: أقول لك آسيا بس ما متأكد.
0: أنا ما أدري بس أقول لك غلط.
4: اختيارات.
0: ماكو اختيارات للأسف.
4: ما الكواكب زينة سهلة بس
0: يا بغير خلصنا هالكواكب شون نرجع نعيد. مجاوبة الرجل شلون هاي.
4: ها
0: يقول السؤال ما اسم الغابة اللي تشتهر بأشجار البامبو؟
4: أريد أقول
0: ست
4: أريد
0: كود
4: باختيارات.
0: ماكو اختيار. أسد شوفني أنا دا أنطي اختيارات للمستمعين اللي قبلك اللي دا أسألهم. ماكو أي اختيار دا أنطي. زين في أي قارة تقع غابات الأمازون؟ وين أمري
4: أمريكا.
0: أي هاي هي عاشت إيدك وشكرا لاتصالك. يا هلا بيك وكل الهلا بمحمد علي. أكو اتصال. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا هلا. الله يسلمك. من وياي؟
5: علي الصفات.
0: علي؟
5: نعم.
0: علي انطيني اسم الوالد الله يحفظه.
5: علي أحمد.
0: من وين؟
5: من بابل.
0: يلا علي جاهز إن شاء الله؟
5: جاهز.
0: يلا علي السؤال يقول ما الغاز اللي تنتج الأشجار؟
5: شلون؟
0: الغاز اللي تنتج الأشجار شنو اسمه؟
5: أكسجين.
0: عفية عليك علي. هاي هي عاشت إيدك علي. شكرا لك. ولو إحنا ما عدنا أشجار كلها قاموا يجون يحدلون ويسوون مطاعم يحدلون ويسوون مولات يحدلون ويسوون قطع يبيعوها يحدلون ويسوون مدرشنن وهاي الأشجار راحت تبكي لا خضار لا حزام لا حزام أخضار. الله يخليك علي. الله يسلمك كل ليلة بيك. يا هلا بعلي. أكو اتصال.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عيوني. الله يسلمك.
5: حياتي كل الكادر وكل مساعدك.
0: الله يخليك. من وياي؟
5: وياك عبد الله الأمين هيثم للمرة الثالثة.
0: عبد الله الأمين للمرة الثالثة. كل الهلا بيك يا عبد الله.
5: الله يخليك.
0: يلا عبد الله جاهز إن شاء الله؟
5: إن شاء الله.
0: السؤال يقول ما القارة اللي تحتوي على أكبر مساحات غابات
5: أفريقيا.
0: ما القارة اللي تحتوي على أكبر مساحة غابات؟
5: هو والله أنا ما أعرف بس أنا أفريقيا وأمريكا.
0: ها
5: مساعدتك شو تتأذير
0: هسه شون أساعدكم بعد
5: على السؤال.
0: زين، كم دقيقة في شوط كرة القدم الواحدة؟ يلا بعد انتم اهل الطوبة.
5: 45.
0: ها شوف شوف عمي، انط الخبز الخباسته من البداية. يلا شكرا لك عبد الله، حياك يا لوم يا تلا. اتصال، الو.
6: الو، السلام عليكم.
0: هذا اخر اتصال ويانا، وعليكم السلام، كل الهلا بيك. من وياي؟ من وياي؟ بس الصوت عافية شوية لأن مو واضح يمي.
6: أبو علي الجبوري.
0: أبو علي الجبوري، ينطيني اسم.
6: حسن. حسن.
0: حسن إيش؟
6: حسن علي.
0: حسن علي من وين؟
6: من بابل.
0: من بابل. يلا حسن جاهز؟
6: نعم.
0: يلا. السؤال يقول، ما اسم البطولة الأشهر للأندية الأوروبية؟ ما اسم البطولة الأشهر للأندية الأوروبية؟
6: مال أثينا؟
0: لا لا، شنو جاب هاي على هاي؟
6: ما بيها اختيارات؟
0: لا ما عندنا.
6: آه. شوفنا اختيارات.
0: كم عدد حلقات شعار الألعاب الأولمبية؟ يلا.
6: ما
0: والله ما ادري. وازيكو يقول بسيطه، الرياضه اللي تعتمد على الضربات القاضيه شو اسمها هاي الرياضه؟
6: على ضربات القاضي.
0: قيا قاضي عم تريد تودينا مصيبه؟ الرياضه اللي تعتمد على الضربات القاضيه. القاضيه هذول اللي واحد يلزم واحد ويطيح له تبن. اي هاي هي. يلا شكرا لك يا حسن. هلا يا حسن. حسن ناو علينا نيه قشره. منا من البرنامج وقبل. طبعا ختمنا الاتصالات، خلينا نروح فاصل حتى نشوف اليوم من فاز ويانا، واكيد هذا البرنامج برعايه شركه الزوايا، ونرجع وياكم. وجه القمر.

وأكيد رجعنا وياكم. وزينة تقول راح انتظرش ستأزل الجميلة كل أربعة وكل الموافقية لك حبيبتي زينة يا روحي تسلمين عمري. شكرا لك وأكيد كلكم تنتظرون إن شاء الله يوم الأربعاء. ونوصل لفقرة الفائزين. أريد هيك فد شي حماسي للفائزين. الفائز الأول الأول الأول الأول من الأول برأيكم من الأول؟ فائز الأول هو حسن علي. والثاني هو زهرة خضير. والثالث هو أحمد الدليمي.

عيد الأسماء اللي فازوا اليوم ويانا أحمد الدليمي وزهرة خضير وعلي حسن علي حسن علي إن شاء الله يتواصلون ويا الإدارة على الرقم اللي موجود اللي اتصلتوا به اللي هو رقم الآسيا 07735 مكرر 6 مكرر 667 هذا الرقم إن شاء الله تتواصلون به وتحصلون على جائزتكم اللي هي برعاية شركة الزوايا. ومن هنا أنا وزيكون نقول لكم أنت انتظرونا إن شاء الله يوم الأربعاء وما حد يطلع خسران ويانا الكل يفوز وإن شاء الله اللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله اليوم ويانا الأربعاء الجاية إن شاء الله يحالفهم الحظ ويفوزون ويا أزلوزيكو. وهسه شنو نقول لهم أغنية الختام وأنا أقول لهم مع السلامة.